أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا في كل مكان. تحية لكم من قلب بغداد من استوديو الرشيد، وبانجور للساعة 10. يا رب إن شاء الله تكونون بخير وسلامة مستمعينا، وإن شاء الله كانت جمعة حلوة عليكم، سبت حلو، ونبلش الأحد وبلشت الدوامات والهوسات والازدحامات، وعساها خير إن شاء الله. هو أحسن مثل يعني أحسن من ماكو. المهم كل شيء عيشوه صح أو عيشوه بنظرة إيجابية، أوكي إن شاء الله. ما أدري شو أقول لكم، بس مشوا الأمور. صحة وسلامة عليكم إن شاء الله يا حبايب قلبي، ولسا عشرة حكون معاكم في بانجور على الميكروفون بان الموسوي، وحيا الله من يانا على المكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم وعلى كوادر عملكم اللي تعملون من ضمنها. تحية إلى مدراكم، تحية إلى شركائكم في العمل، وتحية للناس اللي يسوي اجتماعات بين فترة وأخرى لكادر العمل حتى يخرجون برؤية يعني مثمرة لإنجاح العمل، لتطويره، لإصلاح إذا أكو خلل إلى آخره. عموماً أنتوا شايفين مرات يعني أتكلم مع الموظفين، مرات تصير اجتماعات ثلاثة أرباعها حكي فارغ، يعني شوف التطويل وتنفتح حتى مشاكل شخصية تدخل بالاجتماع ما تخص العمل، يعني يصير تطويل، حكي غير مثمر إلى آخره، ولهناك ويوصلون إلى مثلا نقطة مثمرة في هذا الاجتماع، وهي عادة تكون آخر خمس دقائق بالاجتماع اللي هو تعالوا هسا أنتوا شنو، هسا أنت عليك هذا وأنت عليك هذا وأنت بس خلاص باي باي، هو هذا الموضوع. أوكي، طبعا خبراء يكتشفون لويش قد تكون آخر خمس دقائق بالاجتماعات أهم من الاجتماع كله. أهلا بكم في 360 درجة. فرصة لمعالجة المعلومات تكون هذه الخمس دقائق، فالاجتماعات تستنزف الطاقة الذهنية بسبب التركيز والمناقشات واتخاذ القرارات. الدقائق الأخيرة تمنح الدماغ وقتا لمعالجة المعلومات الجديدة وتسجيل أهم الملاحظات. تسجيل القرارات المهمة، يمكن تدوين القرارات والخطوات التالية قبل الانتقال إلى المهام الأخرى مما يقلل من النسيان أو الالتباس. التحضير لاجتماع للاجتماع التالي أو المهام القادمة يمنح الموظف وقتا قصيرا لترتيب أفكاره والتخطيط للخطوة التالية بدلا من الانتقال مباشرة من اجتماع إلى آخر. تقليل إرهاق الاجتماعات، أيضا الانتقال المستمر بين الاجتماعات دون فواصل يسبب ما يعرف بإرهاق الاجتماعات.

نصف ساعة إلى 25 دقيقة وساعة إلى 50 دقيقة لإتاحة دقائق انتقالية. وضع جدول أعمال واضح ودعوة الأشخاص المعنيين فقط والتركيز على الأهداف الأساسية وإنهاء الاجتماع عند تحقيق الهدف لا لملء الوقت فقط، فالنتائج أهم من طول الاجتماع. أخيراً آخر 5 دقائق أحبابي هي مو مجرد وقت إضافي بل مساحة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية ولترتيب الأفكار وتخفيف التوتر الذهني خلال اليوم.

صباح الخير والعافية عليكم وحياة هوانة. لما ترجع البيت وتغير ملابسك ما ترميش ملابسك على الكرسي، يا أصلها بسبب التوتر. ما تشمرش هنا وهنا. يلا، كم كرسي في غرفكم الخاصة أحبابي؟ وتشمرون عليها بكيفكم. المنشفة على الكرسي، الجواري بعد على الكرسي، القميص على الكرسي، المعرف شنو على الكرسي. تشمرون هنا وهنا معيب. يلا، بالمناسبة هذا الموضوع هو سبب توتر حياتك كلها، تخيلوا يعني، خصوصا الموظفين. يلا حياكم وبونجور.

تشير الدراسات العلمية في مجال علم النفس البيئي وعلم الأعصاب إلى أن ظاهرة تراكم الملابس على الكرسي، وهي تلك القطع التي لبست مرة واحدة وليست نظيفة تماماً للعودة إلى الخزانة ولا متسخة كفاية لتغسل، تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الصحة النفسية والذهنية. وفقاً لأبحاث أحبابي أجرتها جامعة برينستون، تتسبب هذه الكركبة البصرية في تشتيت انتباه الدماغ وإجهاده حتى، حيث تتنافس الأغراض المتراكمة في مجال الرؤية على التفسير داخل العقل، مما يقلل القدرة على التركيز. كما أكدت دراسة أيضا إلى أن العيش في بيئة فوضوية أو محاطة بمهام غير منجزة يرتبط بارتفاع ملحوظ في مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون الإجهاد يعني طول اليوم، إذ يترجم المخ هذه الكومة كمنبه مستمر لالتزامات معلقة. ومن الناحية النفسية يعود هذا السلوك غالبا إلى ما يعرف بإرهاق اتخاذ القرار في نهاية اليوم، حيث يهرب الشخص من تصنيف قطعة الملابس بتأجيل القرار ورميها على الكرسي. ولتجنب هذا التوتر ينصح الخبراء بإنهاء هذه الفوضى البصرية عبر استبدال الكرسي بحلول عملية، مثل شنو؟ الشماعات خلف الباب، أو تطبيق قاعدة الدقيقتين، بإعادة ترتيب الملابس فوراً لحماية العقل من الإجهاد المستمر.

0: صباح الخير والعافية عليكم. من زمان يعني صار فترة ما سمعين أصواتكم من وقت يعني قبل البصمة خلي نقول. فالموظفين أقصد يعني شريحة الموظفين ألف تحية لهم كلهم وحياكم الله، وعجبنا أنه نسمع صوتكم هسة. أوكي فأهلا بكم في صوت الصباح. قبل دقائق حكينا عن الكرسي اللي بالغرفة اللي يعني يشمرون موظفين عليه ملابسهم، أكيد الرجال أكثر من النساء، يعني يجي تعبان ممكن فما له خلق، أو ممكن معتمد على المدام أنه هي تجي تلملم وراكي. المهم زياد إذا كانت هاد أو ريلاكس يعني فتقول لك عادي عادي، بس إذا كانت شمشون يعني مشكلة هاي. والله لو شمشون أحسن، لأن أنتوا تخافون من الشمشون ما تخافون من يعني. المهم فخلي نعترف، منو عنده بغرفته كرسي الملابس اللي صار موظف دوام كامل عبالك؟ تتوقعون فعلا أنتوا عندكم توتر يعني من تشوف الكرسي عليه ملابس؟ شي يصير بك تتوتر لو ما يهمك؟ زين كرسي الملابس بغرفتك هو كرسي له خزانة إضافية، وش قد لقيت بي أشياء ضايعة؟ يا مثلا تك جواري باتك الكحلي. زين برأيكم أيضا هل هو سبب الفوضى لو هو حل مؤقت؟ يلا بعدين أشيلهن، ها وشلتهن ولا لا؟ رح نسولف في هذا الموضوع أحبابي. أهلا بموظفين الكرام على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير والعافية عليكم، ونستقبل أول اتصال. وكرسي الملابس يعني عندك كرسي بغرفة النوم مثلا أنت استخدمته كخزانة مؤقتة، لأنه ممكن الملابس هي لا متسخة جدا حتى تنغسل ولا هي نظيفة جدا حتى ترجع إلى الكنتور مثلا، فموجودة عندك هذه الحركة. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: يعني لا أول اتصال لو ما اتصل.
0: يا هلا، من وياي؟
2: أخويا ظافر الدبار.
0: أهلا أخويا ظافر، شلونك؟
2: والله بخير ما دامت بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله بخير أنت والعائلة.
2: تحياتي ليك وللمخرج ولكل الكادر ولكل المستمعين.
0: شكرا جزيلا يا عيني.
2: الله يسلمك.
0: أخ ظافر.
2: والله أنا مشكلتي يعني بأمي الله يحفظها.
0: إي الله يحفظها.
2: أمي أي شيء شوف بيزايد دبر تعلق دي شيء.
0: يعني شلون؟
2: يعني مثلا إذا كرسي تشر عليه هدوم، إذا شيء زايد أنا فطالع من يدي تشر عليه هدوم، تشر ماي مال أبوي تشر عليه هدوم.
0: يعني
2: عندي غراض مال حدادة مال والدي.
0: اي
2: باك من ضمنهم بطل مال أكسجين، تعرفين بطل مال أكسجين؟
0: اي طبعا.
2: يعني خاله بالمخزن شار عليه هدوم. بالله العظيم بالله العظيم
0: اقتصاديات وماتنا زين.
2: يعني اكو عندي بالمخزن، قلت له شو المخزن، يعني خالبي غراض.
0: اي
2: فمن ضمنها عندي جواليب خالبي، يعني من ضمن غراض الحصه يعني التومينيه.
0: اي
2: يعني بقوليات وسوالف. فاتحه الدواليب يعني الكناتير فاتحتهن ومعلقه عليهن هدوم.
0: زين
2: يعني دام نعاني من هاي الشغله ويا امي. صدقيني اشيل من ذبن بالزباله
0: يعني. وعلى البوب، البوب خو كلها مشاره عليه.
2: تدرين كم علاج عندنا بالبيت؟
0: اي
2: بالله العظيم عندي 7 علاجات بس بالطابق الاول، الطابق الثاني بيه 6 علاجات.
0: يا الله.
2: واحنا 7 نفرات بالبيت.
0: يا عيني الله يحفظها. يمكن تغسل الملابس هوايه هي
2: يعني. هي لا يعني زوجتي تغسل الملابس، بس هي والدتي تحب يعني ساعه الساعه بس نزعج داشتها دوبها خلتها بالمغسله شطتها بال يسموها احنا شطف.
0: اي
2: ساعه شطفتها بالمغسلة عليها صابون هذا وقبل شاركها.
0: لقيت حلو حارب حارب عافية والله.
2: اي رجل ما ارجع صعدهم فوق على
0: زين سؤال
2: وما ظل ادور عليه.
0: سؤال سؤال انت وياك. من نوع تشمر ملابسك؟
2: ما افتهمت.
0: يعني اكو بعض الرجال يعني من يغير ملابسه مال العمل مثلا ما يجي يعلقها بالخزانه لو على الشمر.
2: لا لا لا انا شويه عسكري نظام عسكري.
0: ها
2: طيب رب العالمين يعني قبل هدوم اللي ما اعتاز قبل اذبها بالغساله. والهدوم اللي بعد تضايقني او انشق
0: حدك تعوفه والحجيه وراك.
2: لا لا انا زوجتي شو كان زوجتي اكو نظام بيناتنا عكس والدي ووالدتي.
0: اي
2: اكو عندي مكان يعني يم الدرج ويم باب غرفتي يعني طابق ثاني
0: سويت
2: كامل.
0: اي
2: اكو مكان اقولها لما تلقين هدوم بهذا المكان يعني هذا تلف. يعني استخدمي للجدر ذبي بالزباله تردي للطباخ شو تسوي يسوي تردي للمسرح
0: زين
2: ما يرجع مكانه لان تعرفني هدوم الماء الوسخه تكرم وين العفو اذبها بالغساله.
0: تمام
2: عفية
0: عليك.
2: ما تازل في هذا المكان الفارغ أنت مكان تقريبا نيجي عندي.
0: يعني هذا الموضوع بصراحة هذا الموضوع إيش قد يوفر على المرأة تحديدا.
2: والعلم جواريباتي ما خليها تتيح بيها ما أنزع جواري تك وتك أنزعها وخلي واحدة بطلق يلا دبها بالغسالة بالله العظيم.
0: والله عاش تيدك عفية عليك.
2: بس مشكلتها خطية واحدة بغراضي ما نرجيلة هي هاي معاني خطية.
0: غراض ال.
2: يعني شوي شوي لما نشغل نرجيلة يعني تكسر عندي الفحم فلهذا إحنا شتاء وصيف ما نفرش. الطابق الثاني. اي لين شويه عندي هالتي تدرين رماد
0: متوازي متوازي على النرجيل اخوي.
2: والله اخوي احسن اقول هتزوج عليه شلون اشرب نرجيل تقول لي لا اخوي اشرب نرجيل طول العمر.
0: والله
2: والله تجي اقول لك لا خليها بالي خليها حتى هي تعمل لي.
0: حبيبي
2: كل شيء ولا تقول لي هتزوج عليه.
0: طبعا طبعا الله يحفظكم البعض. والمرأة الأصيلة وال يعني اللي مثل أختنا يعني ليش واحد يتزوج عليها يعني
2: لا لا خير من الله الحمد لله وشكرا أي قصور ماكو طاب المرأة بالعالم يقول لك ما رجعت بالموضوع هو يعني زوجتي لما يحسد المال إلا صاحبه
0: أرجع
2: عنه بتختلف عليه.
0: لا الله يسعدكم يا أخوي
2: أي
0: الله يسعدكم إن شاء الله ويكفيكم الشر ونورتني يا أخوي يا ظافر
2: الأباب
0: شكرا لك يا مية هلا أحبابي راح نروح بريك الثمانية الصبح وبعدها راجعين لبانجور للساعة 10
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد

0: زين.
1: يوميا غسل.
0: زين.
1: وتدرين الأطفال عندنا هماتين.
2: يعني أنت ما تشمر ملابس.
1: أنا لا لا هي مخلية سلة حجيه.
2: خوش حجي.
1: هذا النظيف وهذا الوفر.
0: إيه مو تخاف إيش حدك.
1: لا والله عم الله يساعدني.
0: أي والله الله يساعد.
1: فبالتايت مايظ اليوم الميظل.
0: تعرف أكو نساء ما عندهم غسالات وتغسل ملابس أكوام أكوام.
1: الله يساعدني
0: مرات
1: والله.
0: مرتين باليوم تغسل.
1: والله عم الله يساعدني صحيح والله.
0: الله ينطيهم العافية.
1: بس هي النظافة حلوة ستبان.
0: طبعا طبعا الله ينطيها العافية إن شاء الله.
1: شغلت المرة ستبان ستبان.
0: عيني.
1: شغلت المرة تعرفيها معدلة.
0: شلون؟
1: إذا مواعين نظيفة وإذا ملابس نظيفة، أنا معدلة بامتياز.
0: صح. أحسنت.
1: أنا كل شغلة عندي المواعين من الصبح، يعتبرون كلهم الطشرات.
0: والأكل شلون؟
1: هذا نظام.
0: أقول لك أنت أكيل؟
1: لا أنا لا نص يعني يعني نحب لك بصراحة.
0: إيه ومنو ما يحب لك يا أخوي دخلني ساكت.
1: إيه يعني العراقي لعدمنا على بطني.
0: يلا بالعافية وتحية لأخوتنا الكريمة.
1: أهم شيء مبابي جوا الاثنين.
0: مبابي سوى؟
1: أكل بنا شعراي.
0: أنا ما أحب
1: مبابي.
0: أنا ما أحب مبابي فما تمنع لومة.
1: لا لا شو سوى على كل هاي بس بصيص العمل البسيط.
0: بصيص عمل؟ أهم شيء بصيص العمل.
1: بسيط.
0: نورت يا طيب شكرا جزيلا.
1: مع السلامة أخي.
0: شكرا للطلة الرائعة أبو حسوني الغالي ألف تحية لك أخويا. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
3: صباح الخير والعافية.
0: صباحك عافية وهنا.
3: شلون الست؟
0: يا هلا من وياي؟
3: وياك الإعلامي محمد الحل.
0: أهلا وسهلا كيف الحال؟
3: بالمهل يا الله سلمك الحمد لله بخير بأنتم.
0: يا هلا بزميلنا الجميل والمحترم
3: الله يسلمك.
0: الإعلاميين أي العفو.
3: أحب أوجه مناشدة إلى أخوي الإعلامي علي الحلبي لأنه يلم هدومه. يلم هدومه من الكرسي مال الحاشدة.
0: أخاف من جماعة أخاف من جماعة الخفر.
3: لا وهو ما متزوج هاي واحد. اثنين معتمد على أمي وعلى زوجتي.
0: زين.
3: وهذا الكرسي علي السجادة ما صلاة وعلي التربة وعلي
0: عفية
3: وعلي الملابس الزايدة وعلي
0: أهم شيء سجادة الصلاة علي.
3: قلت لهم أنت عوف الملابس وعوف كل شيء وشيل هذا الكرسي شمره.
0: زين.
3: إلا بالكرسي موفي.
0: صدقا الإعلامي والمحامي وأيضا إخواننا العسكريين ذولا يكونون مرتبين هواية لأنه عملهم يعني شون يتقمصون دور عملهم حتى في البيوت فيكونون منظمين أكثر. باقي الـ مو معناها البقية غير مرتبين بس مو مثل هذولا. هذولا يكونون كلش يعني كل هم وأيضا موظفي الطيران ما طيران يعني. ردت أسألك شخصيا صدقا تتوتر مثلا لما تشوف كومة ملابس أو فتفوضة معينة في الغرفة أو في مكان؟
3: لا هو بس تتوتر لا عصب. لأنه يعني أنا بالنسبة لي عندي يوم واحد بالأسبوع حتى أفتح الكنتور القميص اللي واحدة معلق لازم أعلق وياه بنطرون فعلاقة الفارغة لازم تطلع على صفحة.
0: أي
3: أي فيعني عندي هاي خلق مال الترتيب يعني هو من إحنا صغار لأن إحنا ما عدنا بنية يعني
0: بلي
3: فإحنا كنا يعني نساعدهم فتعودت على الترتيب والتنظيم من عندنا.
0: أي شكوا بها عاشت أي. إيديكم والله يحفظك لك كل التقدير وأيضا إلى أخوك المحترم وزوجو خلصوا منه.
3: هو إن شاء الله إن شاء الله على فرحة الزهرة
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: نورت
0: نورت يا عيني شكرا
3: الله
0: شكرا لاتصالك يا طيب مع السلامة. هلا والله بعد اتصال

0: متواصلين معكم مستمعينا. مثل ما أكو كرسي اعتراف أكو كرسي ملابس. هذا اللي دائما يكون واحد يعني ما يعرف شيء اسمه كنتور، ما يعرف شيء اسمه شماعة مثلا، إلا على كرسي الملابس مثلا يكون واحد يعني زين. فمنو أكثر واحد بالبيت يعتمد على كرسي الملابس أكثر من الكنتور؟ زين، تتوقعون يعني خلينا نكون صريحين، إذا كرسي الملابس راد يشتكي ويحكي من منو راح يشتكي؟ منك، من الجاي، من الراح؟ ناخذ اتصالات أكثر. ومع اتصال، السلام عليكم.
1: صباح الخير. الله،
0: صباح النوير كابتن مروان فارس.
1: شلونك
0: انت؟ شلونك؟
1: والله الحمد لله. اذا انت زينين احنا زينين.
0: يا عيوني، شلونهم الرفاق؟
1: والله الحمد لله زينين
0: ان شاء الله، سالمين، والله يفرج عنكم جميعا.
1: للجميع ان شاء الله.
0: يقول لك تحلو
1: الكرسي مش
0: انتوا هم عندكم كرسي بالسجن؟
1: لا والله عندنا ترباية.
0: هم تشمرون عليها ملابس وما اعرف شنو؟
1: لا احنا منتظمين ناحية بيناتنا.
0: اي حلو. وين تشمرون ملابسكم؟ مكان يعني فد مكان يعني؟
1: احنا مسويين كنتور.
0: زين،
1: كنتور بالمقاوة بالكرتون.
0: كنتور شنو؟
1: بالكرتون. اكو كرتون طبقة مال بيض.
0: ها، تسووا مسويين كنتور بالكرتون؟ هاي شلون صاير؟
1: والله العظيم صاير.
0: ويتحمل ملابس يعني؟
1: مو هو ايش قد عنده ملابس؟ كلنا ثلاث قاطات قاطين.
0: اي زين. ومنو اكثر واحد بيكم مرتب ومنو اكثر واحد بيكم فوضوي؟
1: والله الحمد لله احنا كلنا مرتبين.
0: حلو.
1: منا فراد بالزنزانه ملتزمين يعني شلون كلنا اصدقاء.
0: هو انتو عندكم ثلاث قطع يعني ما عايزه تصير بيها مرتبين.
1: واللي اذا اللي نكوي ملابس
0: اي
1: نخلي دول يطخ مثل احنا قديم. احنا نمشي كل احنا ثمانينات 85ات.
0: بلي
1: ماكو يعني اوتي ما عندنا.
0: تفرشوها جوا الفراش وتنامون.
1: نعم
0: يا عيني.
1: اطلع يعني على الحياه اذا ما بنساء ما يسوى قرش.
0: خلي يسمعون اللي هسه متبطرين على نعمتهم.
1: الحياه اذا ما بنساء يعني شلون احنا نصير اخوتنا امنا يعني اللي متزوجين ما يعني اللي متزوجين يخلوهم فوق راسهم يحمدون الله ويشكرون كأنهم نساء او اخت او ام.
0: شوف مروان، استاذ وسام يقول وما حد هجم البلد غيرهن. بالله هذا حجي.
1: مو تعرف شنو، احنا كلنا من نساء يعني لو ماكو نساء احنا ما ندري للحياة.
0: صح، احسنت والله. ألف صح. شوف الناس الطيبة والهذي بالسجن والناس اللي ما يغزر بعينها الخير برا.
1: أطلع عادي أطلب أغنية مال أصالة.
0: يلا يا أغني مهسس معنا أصالة.
1: مال رفقاً بما الحد النقيلة.
0: رفقاً؟ رفقاً بشنو؟ بالقوارير؟
1: لا، رفقاً بما الحد النقيلة. استوصف خيراً بالنساء.
0: اوكي استاذ وسام، يمك الموضوع، نورتني كابتن.
1: وتحيه للجميع.
0: كل التحايا لك يا طيب، شكرا جزيلا لك.
1: باي باي.
0: باي باي يا عيني. شكرا اخي مروان فارس. ناخذ بعد اتصال. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. الو كحلو. الو زين، احنا اليوم نحكي احبابي عن ملابسك، علاقتك بملابسك. هي تبدي من الصغر، يعني من انت صغير مثلا توجهكم الامهات توجه اولادها الى انه ماما ملابسك بمكانها، علقها مثلا، جوارباتك بفلان مكان، اجل الله السامعين شوز يعني تخليه في الجزامه او في مكان ثاني، يعني كل شيء بمكانه. من هو صغير بعد ها هي ياخذ لانس بعد من يكبر، بس اذا هو وعى بيئه ما مهتمه بهذا الموضوع فيكبر وياه الاهمال، فتشوفه مثلا هو مهمل، تشوفه ما يقدر تعب الاخرين، يعني ممكن تقول له ليش مو هذا غاسلته البارحه وكاويته ومرتبته، فعنده عادي، يعني خصوصا هذه القمصان البيضة المعرف شنو شوي هذا الموضوع، حتى لو هي مو ملابسنا، يعني هي تكون ملابس الرجال أو ملابس الأولاد، بس قلبي ينعقد يعني، لأنه يعني المفروض أني مقدمة جهد حتى يطلع هذا الشيء بشكل الحلو والمرتب وإلى آخره. فأكو دراسة عن كرسي الملابس داخل الغرف، غرف النوم تشمرون عليها ملابس، يعني تذكرون مرة أخذنا الثلاجة، اليوم العالمي الغير رسمي للغراض فوق الثلاجة، شقد أمور ضايعة بحياتنا نلقيها فوق الثلاجة. اليوم نحكي عن الكرسي الموجود بالغرفة شقد تشمرون عليه أشياءات، وناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: حياك الله.
2: صباح الورد.
0: هلا بالورد، من وياي؟
2: صباح الورد، مهندس نظام.
0: اهلا استاذ نظام، شلونك؟
2: شلون الصحة؟ مشتاقين.
0: تشتاق لك
2: الجنة. الصحة والعافية لك وللمخرج والكادر وكل العراقيين.
0: الله يبارك بيك، حياك الله اخونا المحترم.
2: صار لنا هواية مثلا لا اسمع صوتك يوميا يعني، بس ما متصلين.
0: اي الحمد لله على سلامتكم، المهم انه متابعينه.
2: الله يسلمك. لا لا متابعين يوميا، من اطلع يعني الراديو قبل من خلص فيروز انت يعني
0: عيني. عيني انت. أيه. اني اتشرف. استاذ نظام، لكل امرئ من اسمه نصيب، حضرتك نظام واكيد المفروض يعني اكو نظام عندك للبيت، للاكل، للنوم، لل
2: اي والله صحيح. يعني انا بالنسبه للملابس يعني يسموني ملك الازياء، لانه
0: حلو
2: شكل الملابس عندي، يعني القوط، القمصان، الفناطيع، يعني اكثر كميه يعني، وكل سياتات
0: يعني
2: والبسن اي منظم ومرتب، يعني كنتور يعني عندي واحد فوق واحد جوا.
0: يعني ما شمر استاذ نظام منا
2: لا شلون يعني، شلون يعني الملابس يعني لا، اول ما ارجع يعني اعلقهم تعلاقه موجوده اللي صبح موجوده بمكانها.
0: هذا زين، هذا نظامك مكاني. هذا نظامك ولا نخاف من المدام؟
2: لا لا من الباقي اقول الشغله عن ليش خبرت، بس اقول الشغله واحده.
0: أيه؟
2: انا من طفل عمري 4 سنين ايش قد عندي صوره امتي ماخذت لي اياها بالمصور ارشاك اللي بشارع الرشيد حافظ القاضي مصور. أيه؟ الملك.
0: زين
2: انا وقاطي وايه هيك يعني من هذاك الوقت.
0: اوكي.
2: ومن كبرت يعني هم صورت مصمم مال ازياء من فتره يعني بالاعداديه.
0: ايه حلو.
2: ايه
0: زين، يعني معناها
2: ازياء يعني نسائي رجالي.
0: عندك خبره بالفاشن وبالهذه
2: بالضبط. ايه يعني
0: شنو الالوان الصيفيه الرجاليه هسه؟
2: يعني يعني هسه لابس يعني قميص سمائي مالتي والاوف وايت البنطلون وال
0: صيفي يعني كلش. إيه.
2: بس انا يعني ملك السمائي يعني كل شيء عندي، النيلي، القوط، يعني السمائيات كل شيء اميل لهم يعني هذا الموضوع.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: ان شاء الله للجميع. انا هواي عندي مواضيع بس كلهم راح انا بوقتهم.
0: اوكي.
2: بس اكو موضوع واحد بسرعه احكي لك اياه، اردت اروح اتزوج هسه من جديد.
0: شلون؟
2: يعني شكو خير يعني مو هذا، بس المشكله وين؟
0: وين؟
2: يعني العروسه تريد لها ملابس ذهب، يعني وقعنا في ورطه جديده. ست
0: شلون تريد لها ملابس ذهب؟
2: اي من ذهب، من ذهب يعني ما شفتي كل ملابس الذهب اللي طلعوكم شو من يعني النائبات والنواب وهذا. طيب يريدون من هاي، فوقعنا في ورطه طلت كبيره. ست
0: هسه ماكو ورطه، شلون بين البايع والمشتري يفتح الله؟
2: ماكو ملابس ذهب ستر صدق شذب يعني تدرين انت بعد
0: قولها قولها شكرا جزيلا خابرش فيما بعد الى اللقاء الله ينطيك العافيه اخويا الغالي نورتني الله يسعدك انت واختنا الكريمه وشكرا جزيلا لاتصالك. ننتقل لاتصال اخر. السلام عليكم.
3: صباح الخير.
0: صباح العافيه.
3: بتمان الغالي شلونك؟
0: هلا بالطيب
3: ابو غالي ويا عبد الله ضايهم.
0: يا هلا ومية هلا.
3: يا هلا شلونك؟ شلون صحتك؟
0: انت شلونك والاهل شلونهم؟
3: انا كلش زين
0: يا رب ان شاء الله دائما
3: بدو القلب. طبعا اليوم متاخره الوالده عن الدوام
0: زين
3: فهسه طلعت بسرعه قلت لها انا وصلت عافها الخط قلت لها تشيل الهم فقعد نسمع اللي قاعد تحكي انه موضوع الكنتور والهدوم وانت تعرفين شلون عقده نفسيه عندنا الامهات من هذا الموضوع.
0: اي والله
3: كانت تقول يمه فدوى قلبها والله صحيح
0: حبيبتي
3: بس تسمعون كلام ما ادري شنو واستلمتني حاصل فاصل
0: حبيبتي
3: زين هسه انا قاعد جنبك متزوج ومرتي حايره فيا انت تعني فيا
0: حبيبتي يعني حرص امهاتنا والله لو يعني توزع على كل نساء هذا الزمن كان البيوت صارت من ارقى ما يكون والله العظيم.
3: صح بالضبط.
0: زين
3: لا انا عندي شويه اخواني الصغار مزعجين صراحه انا اقول لك يمشون ويشمرون تكرمين الاحذيه تكرمين الملابس الغرفه
0: اي
3: ويوميها قابل عيطه.
0: زين احكي لي عن كرسي الغرفه تصفن عليه لو يعني تقعد تصفن عليه لو بي عليه مثلا تشمر ملابسك او اشياء تخلي عليه.
3: شوفي تتبان انا بالنسبه لي مثلا النظام شويه مرتب ليش؟ كنت عايش واحد مسافر برا بتركيا
0: زين
3: فمن نطبخ اغسل المواعين قبل لا اكل.
0: حلو.
3: من نطب عندي مكان انزع فيه هدومي اغسل ملابسي واشرهن يعني ما عندي نظام خربطه.
0: يعني الغربة مثل العسكرية تنظم حياتك
3: بالضبط.
0: زين قلاص التمن ايش قد مي وياه؟
3: والله حسب انا ايش قد ما يكون التمن لازم يغطي شويه
0: فوق المي بصبعين فوق التمن بصبعين
3: بالضبط بالضبط
0: انت مختار ناجح نورت يا طيب تحية كبيرة للوالدة المحترمة وإن شاء الله يطول بعمرها.
3: تسلم عليك هواي أقول هاتش تقول لي يما شلون أطلع أنا بالراديو
0: يا بعد عمري عساها إن شاء الله بخير وعافية وتسمعنا وكل التقدير إلها وإلك يا عيني.
3: الله يعزك داد راسي تحياتي.
0: أهلا بيك حياك الله سالم رأسك شكرا مع السلامة. أصالة أصالة تحية لك مروان فارس وهذه الأغنية

0: صباح الخير، صباح العافية، ومرحبا بكم دائما في راديو الرشيد وبانجور لساعة 10. اليوم نحكي عن كمية التنظيم اللي في حياتك كموظف أو يعني رجل تشتغل وترجع. يعني واحد يقول أنا أرجع تعبان، أقعد أصفط وأشوف منه اللي متسخ ومنه اللي نظيف من ملابسي، شعلة يعني أشمر وهي تجي ترتب. المرأة أو الوالدة مثلا، على الأغلب الناس يعني ورم الزوجة صارت نظامية، أشو قبل ما تتزوج كاسر ظهرها للوالدة، شو تفتر وراك، شو اتخذت مرة وصرت تخاف كل شيء بمكانه، هذا حبيبتي هاي إذا ما غسلتن أنت يعني حبيبتي من الزحمة عليك، هذا نظيف، هذا وسخ، هذا ما أعرف شنو زين. بس بزمن قبل ما تتزوج لا، كاسر ظهرها للمقرودة الوالدة، والله العظيم كاسرين ظهورهن وبس يفترن وراكم، هاي شنو هذا، وتقعد تغسل ولازم الياخة تطلع مثل الكاغد ولازم ما أعرف شنو، وهسه تشمر لك إياها بالأوتوماتيك المرة وانت مكيف، هاي إذا مو أنت تشمرها بالغسالة يعني ما أدري. بخت اللي تجي تاخذك على الحاضر. والله كان حكيت أكثر بس غير زحمة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد على عيوني كل قاعدة راجع رشيد.
0: هلا بالطيب، من وياي؟
1: وياك مصطفى من الانبار.
0: مصطفى شلونك يا مصطفى يا ذهب؟
1: الله يخليك، كنت زين الحمد لله بخير.
0: شلون هالأنبار؟
1: تجهو الحمد لله رب العالمين،
0: عساها إن شاء الله دائما.
1: الله يخليك إن شاء الله الجميع.
0: حياك الله. النظام بالملابس وكرسي الملابس اللي موجود بالغرفة، أنت من النوع شمر عليه ملابسك وأغراضك لو كل شيء في مكان؟
1: أنا من كنت عزيز.
0: أي.
1: كنت حيل متنظم يعني.
0: حيل شنو؟
1: ملابسي حيل النظام يعني، ملابسي تعلق يعني أنا أعلق كل شيء بمكانه.
0: عافية.
1: بس من تزوجت شو خربت. كنت أنا شمرني هي صفت.
0: يا عيني.
1: أي والله صراحة يعني.
0: صارت هي تلملم وراك وهي.
1: أي صارت هي تلملم.
0: ليش عود يعني ليش؟
1: ما أعرف يعني، ممكن من باب الاتكال أو في شيء ما أعرف يعني. أنا متابعكم من الصبح أسمع الشباب يعني، أو تقولي إن
0: زين
1: تجي تأخذ على الحاضر. أنا انقلبت من الزواجت صراحة.
0: انقلبت من الزواجت، أوكي. زين موجود عندك هذا نظام الرمي على الكرسي يعني تجي والشمر؟
1: يعني مو دائما صراحة، يعني مثلا إذا هي موجودة وهذا حي أنا مش أتصفط، بس إذا يعني هي مهلة أو شيء لا لا أرجع مثل ما كنت قبل أصفطها وأشوف مكانها. أنا ما أحب الهوسة يعني، عبيت الهوسة وهذا السؤال.
0: زين الله يحفظكم ويديمها شنتنا الأصيلة.
1: الله يعزك.
0: شكرا أخويا مصطفى ونورت.
1: شكرا جزيلا. مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. حياك الله يا عيني. أحبابي، من الأخ مصطفى من الأنبار إلى أمريكا، وسامر من أمريكا. Good morning.
2: Good morning Sitman.
0: How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: And you? شلونك اخويا سامر الذهب؟ يا صباح العافيه عليك ومرحبا واهلا وسهلا. بيش الساعه يمك سامر؟
2: الساعه يمي بالعشرة وثلاثة وخمسين.
0: بالعشرة وثلاثة وخمسين المساء؟
2: عشرة وثلاثة وخمسين بالليل.
0: زين اليوم نحكي، سمعتنا عن
2: سمعتكم طبعا يعني بالطريق راجعين انا والعائله وزوجتي من منطقه قريبه علينا
0: زين
2: منطقتنا لوس انجلوس وسان دييغو.
0: اها. طيب
2: راجعين وكلام الحلو الموضوع حلو.
0: شنو رأيها المدام ألف تحية إلها طبعاً، شنو كان رأيها بهذا الموضوع؟ مسألة متابعة ملابس الرجل، يعني مسألة هذه يرادلها خلق. أنت مساعدها بهذا الموضوع؟ ألو؟ ليش يجي ليش؟
2: والهدوم مالتي على الكرسي بالغرفة.
0: الله أكبر يعني. حبايبي زين عود، ليش متعلق ملابسك؟ أخويا سامر ليش متعلق ملابسك؟
2: كنت مرتب شو بس زوجتي تلعبت.
0: هذا دليل على أنه زوجتك مدللتك وعاشت إيدها.
2: عاشت إيدها الله.
0: طبعا هذا هو غير انت متبغدد ويعني متدلل ويعني شو نسميها، هذا عدم الالتزام، لانه تعرف هي وراك راح تتمم الامور مثل ما تريد، والله الظاهر هي معودتك على هيك شيء.
2: عندي التزامات تشر الغراض ارجع ارتبها ورا يوم يومين، لانه الفوضى تسبب حاله نفسيه، تسبب يعني هلع نفسي، توتر، تسبب يعني الواحد يتاذى، فكل ما ارتب كل ما احسن.
0: زين
2: يعني الغراض عوفه يوم يومين تترتب، اشوف صارت غراض زايده ورا فتره اصفطها.
0: حلو.
2: بالإضافة لهذا أقدر عليها مثلا شغلة بيت أو مطبخ، أخذ لك كشة صغيرة بالمكناسة، رتب المواعين.
0: حلو.
2: حلو المساعدة حلو.
0: عافية عليك وعاشت إيدك، وال يعني هذا التعاون رائع يكون بين الرجال والمرأة. شقد أكون نساء هم يغسلون سيارات أزواجهم، يرتبون الفوضى الأوراق، بما أنه سيارات الرجال أغلبها فوضى، يعني المقاعد الخلفية، البوكس، يعني هذه الأمور جوا المريحان
2: مع الأكل، نساتر، شغلات، بوكس، كلها تترتب.
0: أي حبايب الله يحفظكم إن شاء الله في غربتكم. تحية إلى أختنا الكريمة وإلى كل العائلة، والله يحفظكم إن شاء الله. أخي سامر نورت.
2: نورة أنت بوجودك ستمان الورثة.
0: الله يبارك فيك.
2: صباحكم والمستقبل.
0: حياك الله يا أخويا الطيب، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من سحورة. سحر الخفاجي بونجور.
3: بونجورات، صباح العافيات حياتي.
0: هلا يا حبيبتي، صباح الورود.
3: شلونك، شخبارك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
3: والله تمام، دزيت لك رسالة بس ما مقتنعة بها، عودك صلحي لي وقري لي يا حلو. فوضوية. أعطيش رأي مغاير.
0: يلا.
3: أنا كإنسان أنا أحب الترتيب، أوكي، بس مرات الفوضى مطلوبة. ليش؟ تغيير. الركود ما حلو. وبالنسبة للكرسي، أنا الكرسي استعمالاته متعددة. أنشر عليه الملابس. يعني هواية متعددة الاستعمالات.
0: زين. يعني أنت تنشرين عليه. لحظة، نقطة نظام. أنت كامرأة المفروض إحنا بالعكس ندور وينكو ملابس مشمرة حتى نرتبها. هسا أنت ده تشمري الملابس كده كتير.
3: مو أنا ما حد ده يرتب وراي، أنا أرتب لنفسي. يعني إذا تعبت روحي فأنا خربط وأنا أرتب من باب حركة ديناميكية بالحياة. إذا ركود كل شيء مكان، كل شيء مكان، أنا شو أسوي بعدين؟
0: طيب.
3: خدي على خدي، وين الشغل؟ فنسوي فوضى على مود نرتبها، على مود يصير شغل.
0: حلو. أي والله.
3: تحياتي للكابتن مروان، يعني شو وقت هذا حيطلع من السجن؟ مو مليت من أدعي له، شو وقت حيطلع هذا المسكين؟ بعدين انت مو ذاك الاسبوع قلت ياكو عفو عام، خاف عفو عام من ذالي المرطه وجماعته، شلون يا ربي؟
0: يعني ما اقدر
3: الضحكه الحلوه في ديتها.
0: حبيبة قلبي والله إن شاء الله. هو بس لو المحامي محامي أخونا مروان يعرف الله زين ويعرف الله حق، والله كان يعني كان ساعده، كان اشتغل صح على قضيته، وكان هسه طالع من السجن.
3: والله بس يعني يقهرني والله وندعي له من كل قلبي ابننا هذا الخطية، هو واللي مثل كل المظلومين
0: إن شاء الله يا ربي يفرج عنهم. والله البارحة أكو فريق محاماة يعني شفتها على إنستغرام إنه يعلنون مساعدتهم، أعتقد مجانا للناس المشمولين بالعفو العام.
3: هذول ترندات لو حقيقة الأمر.
0: والله ما أدري. والله ما أدري. المهم شيء على شيء إحنا نبقى ندعي. وعسى ولعل انه يعني الله يفرج عنهم بصوره او باخرى ويطلعون يعني اخوتنا بخير وسلامه ويستأنفون حياتهم بشكل صحيح.
3: والله اللي عندهم اخطاء يلا خلي ياخذون جزاءهم، بس اللي يعني شغلته بسيطه يطلع استتعاقب بما فيه الكفايه خلاص. على كل حال الله كريم.
0: الله كريم حبيبتي، بس انتي لا تبطلين دعاء.
3: لا أنا أدعي للكل، ما بيني ما بين الله، لأنه ما يصير يستعرض جمال على إذاعة، بس ما بيني ما بين الله. أحسنتي. أنا أدعي كل إنسان محتاج للدعاء.
0: أحسنتي حبيبتي، أحسنتي، كل التقدير إليك وشكرا ست سحر الخفاجي.
3: تحياتي للمخرج الغالي.
0: حبيبتي تحياتي إليك بعد، شكرا جزيلا، شكرا. هلا والله، أخذنا ما أريده جزت منه.

0: والله صدق أكو جنة تجي تنظم حتى حياة عمتها وعمها، والله ترتبهم، ترتب غرفهم، ترتب هذه. وأكو جنة تدخل للبيت لا تزيد فوضوية يعني، أو تقلبه إلى فوضى بعدين. المهم اللي أريد أقوله إنه أكو ناس كانوا مين لما تزوج صار مرتب، صار بد بالترتيب. هو مو حبا بالترتيب بس هو يعني يريد يخلص من اي ممكن كفشه مكفشه زين، فيرجف يرجف منها، يرجف يعرف وين يخلي الملابس هي، بحيث تقول له وين ملابسك، يقولها خليتها بالغساله. ايوه عافيه. ايجي عافيه. بانجور بانجور على اصحابي واحبابي على الواتساب على 0770-005. سحورة تقول صباح الحب على من ينشر ثقافة الحب بين الناس، أحبتي أحبكم في الله، إن حب الوطن من الإيمان. صباح الخير عليكم، صباحك عافية يا قلبي. مروان بعدين أقرأ رسالتك، عندي تليفون. مرحبا. ها شنو؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير علي ستمون على جميع المستمعين. اعتذر من اللي تسمع للراديو.
0: ولا يهمك اخويا وسام، حياك الله.
1: الله يحييك، شلونك عيني ستوان، شلون صحتك؟
0: انت شلونك، شنو اخبارك؟
1: اللي خير عليك وعلى جميع

0: نعم منك والنعم منك، عساك سالم إن شاء الله ومحامين ينطوهم خطية، أهلا ينطوهم فلوس، بس ما أعرف شنو الإجراءات حيثيات يعني القضية وين وصلت ما أعرف.
1: على العموم يعني مع اعتزازنا واحترامنا للمحامين والمحاميات، شوي اللي شفت يعني مجموعة من المحامين دعاوي مجاني
0: نعم
1: دي يشتغلون، يعني مع احتراماتنا للمحامين ماكو هذا الشيء
0: والله. بل ليش أنا شايفة أكثر من مبادرة من بعض القانونيين إنه يعني الترافع عن بعض القضايا، مثلا الناس العوائل المتعففة، الأشخاص الفقراء المظلومين.
1: أكو شركات محامين. أي
0: موجودة هذه المبادرات بالمناسبة أستاذ وسام، بس أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. للأسف أكو بعض الحالات يعني خلت الناس تفقد الثقة بالخيرين، وهذا خطأ. بالعكس المفروض إحنا يعني نتشبث قدر الإمكان بالمواقف النيرة الموجودة، بالشخصيات الطيبة اللي ممكن ولد الخير أمثالك هواية، خير أمثالك هواية يعني. فإن شاء الله ما يقصرون، وحياك الله عن شخص عنده أعمال هواية ولك خلق تجي تعلق ملابسك وما أعرف شنو
1: ستمان، يعني أنا مهمل إلى درجة يعني بالبيت سيارة. أنا حريص أسب عملي يعني عمل الناس، أما بالبيت أشغالي شغلاتي كلش مهمل.
0: حضرتك مهندس أستاذ وسام؟
1: أنا لا مو مهندس، مقاول.
0: مقاول أي مو المهندسين يقول لك فوضويين، مع أنه هم يرتبون أشكال هواية.
1: ستمان يعني إذا تشوفين مثلا موضوع السيارة، عندي مكتب سداسة عجارات، يعني هو عبارة عن أوراق مبعثرة يعني تراب، يعني فلت بالله الكريم لأن ما قرأ عدبي يعني
0: نعم.
1: سيارتي كذلك يعني هواي تفاصيل عدي، يعني بمجال ماكو يعني مجال قليل كلش تعرفين هالحار وهالازدحامات تبانا حارة حارة كلش حارة. الله
0: يعينكم. اي والله الله يعينكم زين. يعني ربما هو سؤالي بي شوية ولوج في أمورك الشخصية، المدام هي من تتابع هذا الموضوع وراك على الملابس وكذا؟
1: اي بالله خطية
0: يا عين.
1: اي بالله
0: زين
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. ألف تحية إليك وقواك الله
1: متحملات
0: اي والله شو تسوي لعاد يعني هي مقدره.
1: ليش يحنين يعني
0: انا ما اشحن، بس انا اخلي النقاط على الحروف.
1: صباح الخير.
0: هلا صباح النور نورت.
1: هلا ستمان.
0: هلا عيوني، مع السلامه حياك الله. هد الحروف ايوه.

ورا محرم إن شاء الله راح نسوي تحريك للقضايا القانونية، قضايا المحاكم، قضايا الزواج، قضايا الطلاق، قضايا الخلع، قضايا الـ يعني هذه القضايا سواء كانت بالبداءة أو بالجنايات، إحنا لازم نفعل هذا الدور إعلامياً. خوش، وعسى الأيام الجاية جايبة خير وياها إن شاء الله تعالى. نرجع إلى يقول لك تبدي سعادتك من غرفتك، من ملابسك، من عيونك. والله تبدي سعادتك من جيبك. إذا جيبك فوضى وبس كلينز بي شغلتك داتش.

0: هسا أي واحد بيكم يدور بجيب بنطلونه الأيسر مو الأيمن، الأيسر، شوف إذا ما لقيت بيه كلينس عاتبني. له وصولات فد وصل هيجي قاطعينه، أو مثل ما التعبئة كارد مثلا، أو يعني هذه الأمور. هذه الفوضى رجاء تخلصوا منها، هذه تجيب لك توتر، تجيب لك فقر، تجيب لك والله والله تجيب لك أمور يعني، أو احتمال ما تجيب لك أي شيء، يعني هي تكون طاقيا طاقتها يعني هي بلا فايدة، فحتكون فد عكرة بحياتك بلا فايدة. لا ما تجيب له فلوس، ممكن هذه لاستيكات الفلوس تجيب لك فلوس، لا تشمروها أبدا. أي والله لا تشمروها، عوفوا شغلة الجزدان الأحمر والجزدان البيج، هاي كلها كذب بكذب. هسا اللاستيك هو اللي يسوي المواضيع. نرجع لكم أحبابي، وعدنا اتصال. السلام عليكم. راح زين. ناخذ مسج أوكي على الواتساب. عدنا مسج من مروان. نعم، بعث لنا فويس ويقول والله ستبان أنا عندي فهد، من أطلع الصبح أخلي 1000 دينار الفهد، أرجع ألقى البيت فول وأمي ويا، أجيب لها صمون هم بألف سودة عليه تحب على الصمون. زين خلينا نسمع البصمة.
1: بانجور ستبان، صباح الخير عليك.
0: بانجور
1: سلام سلام جميع المستمعين. ستبان تحياتي لكم، مشتاقين لكم كثيرا جدا. ذكرت اليوم إن شاء الله قبل سنتين تقريبا، كنت مفولة بالإنجليزي وتحكي سو بس عايفتها السعر، ليش؟ شنو السبب؟
0: I don't know.

0: تحياتي لك دكتور، وألف تحية للعائلة الكريمة، والله يطول بعمر الوالدة إن شاء الله. ننتقل إلى مسج من عباس الحمداني. صباح الخير.
1: الخير خيت الغالي ستبان، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك
1: إليك والمستمعين جميعا، الحمد لله على سلامة الست الغالي. والله ستي أنا ما عندي كرسي غرفة، عندي شرباية الغرفة، والله طشار هدومي وصل الحمام، أخير شيء أخير قطعة انسحب الحمام وأنا ماشي، أول ما أطب تكرمين الحذاء بالضرمة، جواري يمكن بالهول توصل، البنطلون والقميص على الشرباية.
0: عاشت إيدك، عاشت إيدك، أنت عراقي أصيل، استمر ولا تبالي. أي عافية هاي الزلم. زين بعد عباس، أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين، ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. نحن دائما نملك القدرة على الرد، ولكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص. الله ذكرتني بمثل بدوي، هو عربي يعني، خلينا نقول بدوي، يقول السهم غالي والطريدة ذبابة. يعني أحيانا ردك ثمين، لا تخليه يروح على ذبابة. سهمك غالي، لا تخليه يروح على الذبابة. ذبابة. ناخذ مسج آخر من صدام الزبيدي. صباح الخير، صباحك هنا. سعد الشمري، صباح الخير، صباح العافية عليكم ستبان. مناشدة من خلال برنامجكم إلى الجهات المعنية، أمانة بغداد، بلدية ناحية الجسر الكرغولية، شكوى على أسواق زين، يقول هذا أبو الأسواق، هو ذاكر لي اسمه، يقول دمر الشارع، مخلي مولدة جنب الشارع، ومخلي صندة المي بالمولدة، والذب الشارع بحيث الشارع راح يتفلش من كثرة المي، فأطلب المناشدة بمحاسبة المقصر وشكرا. زين، بلدية ناحية الجسر القرغولية، إلى أخواننا في هذه الناحية متابعة أبو الأسواق اللي خال مولدة جنب الأسواق بالشارع، وخال لها مي على أساس دي يبردها، وهذا المي بالشارع ودي يكسر الشارع شوي شوي. فما أعرف هي كل منلة، لو تابعوه، لو ممكن أن توقفوه عند حده، يعني أتمنى هذا الشيء. خلوني، ما يخالف على ذكر البلدية، خلوني أشكر بلدية الكرادة، شكرا لأنه سدوا النهاية، بلطوها أخيرا بعد أن بحت أصواتنا، فشكرا عيني. أعتقد من يوم الخميس مسويها، لا مو الأربعاء، مستحيل، شو وقت ما سووها. المهم أني داومت لحد مسويها، قلت والله بشرفي دوم ما مسويها اليوم. الخميس كان دا يمشي على كيف أستاذ وسام، بعدين لا الحمد لله. فشكرا بلدية الكرادة عيني، شكرا تعبناكم. بس لحظة، من يقول بلدية الكرادة مسويها؟ خاف الناس سووها، بالله اللي يعرف خليه يكتب لنا. عموما نعاود نذكر هذه المناشدة لستبان، مناشدة من خلال برنامجكم إلى دائرة بلدية ناحية الجسر الكرغولية، على أحد الأخوان اللي عنده أسواق وخال مولدة جنب الشارع، ومخلي صندة المي بالمولدة، وتذب المي عادي يعني فيض الشارع، وده تكسر بالشارع. هذا المي تعرفون يعني يخلع الاسفلت اللي موجود، فالمفروض انه يتابعوه وينهون هذه الأذية. أبو قتيبة، هل تؤمن بوجود الكهرباء؟ صباح الورد وألوانه أبو قتيبة.
2: إنهم يتبعون الدين الجديد، فماذا نحن فاعلون؟
0: أنسوا يذكروني، الكانوا يلوموني، لو كان بقلبك وفى ما كان تنساني، ولك شلون تنساني؟ فأني أنسى وتتذكرني. كهرباء ماكو، لا حد يريد كهرباء. أطلبوا أشياء ممكنة، أطلبوا أشياء ممكن أن تتحقق. مال كهرباء هلو

0: أقول لكم شو صايرين. قبل كانوا يعني خابصين بمسألة عصا الزجاجة وما أعرف شنو، عفوا عنق الزجاجة، وإحنا هسه العراق بعنق الزجاجة أساس الأمور ضيقة علينا يعني كلش مخنوقين، وإحنا ما نملك العصا السحرية، هم عندهم عنق زجاجة وعصا سحرية، وين راحن ذني على من يجد عنق الزجاجة والعصا السحرية بلاغنا. يعني هسه صار هذا الموضوع اي صاروا ما يذكروها، اي مو عنق الزجاجة طلع كانوا ثاري عنق الزجاجة هذا كانوا يحشون بفلوس يلفوها، يجي لف شون شده هيك تلف، شنو تقول دغلمة مال امهاتنا المعدلات قبل زين. فهاي عنق الزجاجة كانوا يقصدوها، شلون الشدات مرروها من خلالها والعصا السحرية، فهي هاي المليارات اللي تشوفوها الفتشي يوقف العقل، يعني فتشي يوقف العقل، معقولة لا تشاقون هذا كذبة. والعصا السحرية عندهم مو عندنا، كل المليارات يمهم، والله أثاري كانوا يلمحون بس احنا ما دايرين بال. المهم زين حنروح بريك أحبابي، بريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور لساعة 10
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد FM.

صباح الخير مستمعينا، تحية إلى وزاراتنا وإلى دوائرنا الحكومية وإلى كل المؤسسات الحكومية، وأهلا بكم في مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 19 من تموز ل2026 ضمن فقرة عالم عراقي. التربية طبعا نطالع أولا صحيفة الصباح الرسمية، وعلى صفحتها الأولى التربية تقترب من إعلان نتائج السادس الإعدادي، 48 اتفاقية وتفاهمات مصرفية لربط العراق بالنظام المالي العالمي، بغداد وواشنطن تدشنان مرحلة الشراكة، الأمم المتحدة استهداف المنشآت الإيرانية غير مقبول، وطهران توقف التزاماتها بوقف إطلاق النار تزامنا مع تحركات لتمرير قانون سلم الرواتب، توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. تتضمن القاعدة البحرية والمنصة الغازية وتأسيس القناة الملاحية انطلاق مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الفاو الكبير، وبسبب نقص السيولة المالية لجنة لتسوية وضع المشاريع المتلكئة، خطة لتحديث منظومة الإسعاف الفوري. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة إلى الصفحات الأخرى من الصباح، وتأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية، الزيدي يرعى توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم في واشنطن. أيضاً في الصباح السيد الحكيم يؤكد تأييده للقضاء في ترسيخ سيادة القانون، رئيس الجمهورية يدين الاعتداءات على أربيل والسليمانية، يناقشها البرلمان في 3 جلسات الأسبوع الحالي، تعديلات مجموعة قوانين على طاولة التشريع، قرب تفعيل نظام إسكودا في منافذ كردستان، والنزاهة تضبط 4 موظفين لإضرارهم بالمال العام. أيضا في الصباح النجف وبابل وواسط تعلن جاهزيتها لاستقبال الحشود المليونية، تنسيق أمني وخدمي واسع لتأمين مسارات الزيارة الأربعينية. تتضمن القاعدة البحرية والمنصة الغازية وتأسيس القناة الملاحية بدء مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الفاو الكبير. أيضا التربية ذكرنا إعلان نتائج السادس الإعدادي هذا الأسبوع، وبسبب الأزمة المالية لجنة عليا لتسوية وضع المشاريع المتلكئة. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، 40 شخصية مهددة بالاعتقال ضمن حملة الفساد. أنبوب النفط العراقي السوري أبرزها. العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. قبل مباشرتها في العراق، الزيدي يجتمع بمدير شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، وانتحار امرأتين، الأولى رمت نفسها في دجلة والثانية لجأت للمروحة. خلال 3 أعوام إحباط تهريب أكثر من 16 طناً من المخدرات لداخل العراق، وتوقف خروج ناقلات النفط عبر هرمز لليوم الثالث بعد زلزال تركيا. الرز الزلزالي العراقي لا مؤشرات على نشاط استثنائي. الزيدي يعلن تأهيل 7 مصارف للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية. والطائرات الجاثمة وبوابة بغداد، البرلمان يحقق بملفات الخطوط الجوية العراقية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق نطالع، البريد العراقي يستعرض خدماته في ورشة عمل مع البنك المركزي والمصارف، ويطرح خدمة تسهيل لنقل الوثائق الرسمية. المديرية العامة للماء تصاعد وتيرة أعمال مد الخطوط الناقلة لمشروع ماء بلد في محافظة صلاح الدين. بين أبرز المشترين الأجانب، العراقيون يقتنون نحو 100 منزل في تركيا خلال شهر. بغداد تحاصر أطفالها أين يلعبون؟ وبعد أن خربها الإرهاب، الطواقم الفنية في السكك تعيد الحياة لعربات النفط القطرية. رداً على وجهاء تكريت، ذوو ضحايا سبايكر يطالبون بتحويل موقع المجزرة إلى محمية تاريخية. في صفحة أخبار محلية من المشرق، العراق دولة الصناعة تائهة بين النفط والاستيراد. تمثيل المرأة السياسي في العراق وكيف تحولت الكوتا النسائية لقيود تحددها السلطات. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في عالم عراقي. بانجور يستمر.

صباح الخير والعافية عليكم. بانجور من راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد. سحورة تقول لماذا لا نطلب الكهرباء؟ هل هي ريتسون من عمل الشيطان؟ نعم، لا تطلبوا الكهرباء من ناس مستهلكين، اطلبوا الكهرباء من ناس منتجين. صين، يابان، أمريكا، إيران، هاي الدول تخلق كهرباء. أما ربيعتنا فنطيهم عنق زجاجة وعصا سحرية.

0: علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. أركان أبو حمزة بعث لنا فويس ويقول صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح على عيونكم وخاصة مسز بان الوردة. شكرا جزيلا أستاذ أركان، بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وإطلالة جميلة من بغداد من أجواء نوعا ما جميلة وحلوة، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: ألف تحية لك يا أبو أركان، وإن شاء الله بداية أسبوع رائعة عليك. وسام البحر صباح الورد ستوان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، شكرا يا وسامة. علي القيسي بعث لنا فويس، صباح أبو حسوني.
2: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم إذاعتنا الكريمة رشيدة فم، وتحياتي لأخيتي الغالي سبان موسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا. نقول صباح الخير على هاي الطسات الجميلة، ونقول صباح الخير على هذا البنزين الادوانس، والله خبرني والله داخل يا سيزمان كله محسن ب 850 دا اقطعها من لوستي وكله تر وما تر. ونقول صباح الخير على الكهرباء الماكو دمرتنا الدمر المبردة تذب نار جهنم. ونقول صباح الخير على هاي الشركات طوط طوط اللي دمرتنا، خلت ابو التاكسي كل ساعتين ثلاثة يلا تجي كروة. شو نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم والله.
0: آمين يا رب العالمين. يعني كلها بجهة وبجهة لوخ، لما يدخلون عليهم لاعتقالهم يلقوهم لابسين بهاري من البرد مال بيوتهم، وإحنا على قولة أمهاتنا متقلوطين تقلوط. الله أكبر الله أكبر. بعد شون يصير الظلم؟ بعد شلون يصير يعني سرقة الشعاب، نهب أموال الشعاب؟ شنو اللي تذكرون خطاباتهم السياسية؟ تذكرون شلون يحجون وينظرون براسنا ويتبكبكون دموع التماسيح، يبكون ينادون بحق الفقراء على اساس دا يبكون على الفقير هم، واحنا هذا الفقير اللي عانى الامرين هم ثاري شنو يمسحون بدموعه ومادين ايدهم بجيبه. حتى الكلينسة اللي قلت لكم عليها بجيبه الايسر هم ماخذيها، زين وين يخلوها؟ من عنق الزجاجه. ايش قد حكينا، ايش قد قلنا، ايش قد اكو ناس وقفت وقالت لا لا تحجون، لا لعد أحسن لكم ذاك الوقت، لعد ما أعرف شنو. هسه أنت اللي تريد تقوقعنا وتخلينا بفكرة أنه لو ذاك الوضع، لو أنتو فأنت وذاك الوضع إلى مزبلة التاريخ. يعني إحنا ما عدنا بزولاك وهذا شلون؟ يعني ما يعني معناها نغسل ايدينا، ماكو شريف يحكم العراق، ماكو بن حمولة، ماكو سياسي محنك، ماكو ناس تعرف الله تخدم هذا الشعب بشكل صحيح يرضي الله ويرضي ضميرها ويرضي. ف يا اخويا يا علي القيسي، ربما تر صغيرة تدفع عنك بلاوي تر كبير. فاضل صباح الخير يا فاضل، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير والبركة والتوفيق يا رب، بعد انقطاع لا إرادي حضرة كان عندنا شوية أمور تعذر علينا.
0: نعم.
3: مشتاقين لكم جدا جدا. صباح الخير على قولتكم على الكهرباء الماكو، بس هاي مال يطبون عليهم من يعتقلوهم ولابسين بهاري، ويمكن حتى ستن اللي ملابسي بس شايفي بالمسلسلات، لا هاي على كيفكم ويانا شوي شوي يطبون هاي الدفعات المميتة.
0: ألف تحية لك عيني، صباحك ورد وعافية. ننتقل إلى أبو قتيبة. بونجور.
4: صباح الخير والعافية على المستمعين وعلى شطبان وعلى كادر كله. شطبان انت نعم. سامعة بحكاية شعيط ومعيط؟ لا لا يقولون كل هؤلاء اخوان اثنين قبل، واحد شعيط وواحد معيط، وين ما يطلون وجههم ما يشتغلون، والله ما موفقهم. فديوم اتفقوا الاخوان واحد يروح على الغرب وواحد يروح للشرق.
0: نعم.
4: فشعيط رايح غرب ومعيط رايح على الشرق. فالله موفق شعيط وصاير مسؤول، ورما متزوج بنت الوالي بولاية، ومعيط بقى على الحبة. فسامع أخورة يا علي ملتقى بيه وهاي، وقال له راح أخليك وزير أنت بهاي الولاية. نعم. يقول لك معيط قايم يجيبه ويبكي، خطيه يبكي، قال له ايش بيك تبكي؟ قال له والله الشعب صار بيد شعيط ومعيط، هذا اغسل يدك منه.
0: فعلا شعيط ومعيط وجرار الخيط. ألف تحية لك أخوي الطيب، وصباح الورد والعافية. وهاي بعد قسمة العراقيين هاي. علاء أبو آدم، صباح الخير.
5: صباح الخير ستفان عليك وعلى كل كادر رشيد المحترم، وبالأخص مخرجنا العزيز وسام ماجد. تحياتي لكم من الحلة إلى بغداد، أخوكم علاء أبو آدم.
0: حياك الله وحيا الله الحلة الكريمة. مروان أبو جوان صباح الخير، يقول قصة دارمي، يقولون الشاعر أبو معيشي الله هو كبير بالعمر وصاير أعمى ويقود بيه ابن أخوه، فبيوم من الأيام طبوا دائرة حكومية بيها موظفة حلوة، فسمع صوتها من طلع سأل ابن أخوه قال له جاسم هاي البنية حلوة لو لا؟ قال له جاسم عمي يا حلوة، العيون زرق الشعر أسود. قال له أبو معيشي ردني إلها. إجا وقف يم الميز قال لها هم شعر، هم شعر مثل الليل، هم مزرق عيون. أنا استلق موتا هيك جاسم شلون حجي تبيا حالة يعني هاي من آثار الكهرباء، مع تقديرنا الكبير لهذا الإرث الأدبي الشعبي لأبو معيشي هذه الشخصية العظيمة. مهندس محمد العزاوي، صباح الخير يا هندسة.
6: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله أيام حلوة، أيام جاية بركة الله وراها الحق القاتل. بس ملاحظة، يعني احنا من الصبح لحد هسه اكثر المستمعين دي يحكون على الكهرباء. يا اخي شو اسوي بالكهرباء؟ الكهرباء تنتهي واذا نتقت راح تموت، تموت لو ظل محتار وتهفي. يا اخي ظل هفي، رحم الوالدك ظل هفي، تعرفون ليش تحجونها؟ هاي ان شاء الله ستبان في دول عينك مناقشه صغيره. اكو نفق قبل نادي الصناعه اللي كبار زيونه اللي مناك على شاع القناة.
0: نعم.
6: بداية النفق بيها طسة موصلة الازدحام لحد بغداد الجديدة. صحية مو ديرتي مو مكاني، بس والله العالم جاي تتعذب خطية. يعني أنا شوية وقفت بيها ظليت أدق على راسي، شلون العالم اللي تروح وتجي ودربها هذا ودوامها من هذا الشارع؟ فطسة بسيطة ما تكلفهم شغل ساعتين حتى العالم ما توقف بهاي الطسة.
0: نعم.
6: وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك، يعني تحية للناس المعنيين بهذا الموضوع، تحية إلى كل دوائر البلدية، إلى دائرة الطرق والجسور، إلى كل الناس.

0: شغلكم الماكو، لانه انتم ما تشتغلون. يعني ما يصير طاسة تسبب مشاكل كبيرة، شوية سدوها حتى تحل مشكلة كبيرة. حوادث تصير اخوان، سيارات وناس موجودين، يعني هاي الحوادث شلون؟ ليش ساكتين مديرية المرور العامة؟ غير المفروض يصير اكو تنسيق بين المديريات والدوائر اللي هي الشوارع اللي قدام بعض دوائر المرور مفلشة ورايحة، والنوبة يفوتك عليها والنوبة يفوتك هزة ياخذ، حتى بس يستقطع الذني مالات ومال الطرق والجسور يستقطع منك. زين ها شلون هسه يقول لك شلونكم، شلون لون المستحل بعيونكم؟ ايش اقول لكم؟ ما حد يشتغل يا ناس، وعبالك سخره، وعبالك يردون بوس ايديناتهم. وحبيبي بالخاطري، وبس هالمره عافيه فدوى لعينك. اجل ما يحب شقه كبير المنطقة. اي هو بس قبل الانتخابات يصير معدل، هو عاد تطلع الندارة على اساس هسه احنا شنو ننتظر للانتخابات الجاية 3 سنوات؟ يعني عليكم الله ننتظر يعني 3 سنوات حتى شوية تتحرك الغيرة عندكم مثلا وتشتغلون وتشعبالكم ننتخبكم بعد؟ والقرآن ما حد ينتخبكم بعد. شك واحد يحكي بتبليط، وشك واحد ياخذ صور، وشك واحد يحكي بالفقراء، هو هذا أصلا خاسر. لا تحكم بالفقراء، انتوا اللي ماكليهم، انتوا اللي قاتليهم، انتوا اللي ناهبيهم. فذولا خاف مكيفين انه عبالهم ينتخبون، ما حد ينتخبكم بعد، انكشفت اوراقكم وكل شيء انكشف وبان. عندنا فويس من احد الاخوة اللي هو محمد جمال. اهلا استاذ محمد، بعثنا
1: تاريخية في صفحة اخبار محلية من المشرق، العراق دولة الصناعة.
0: بعث لنا فويس بعد.
2: صباح الخير سيد، شلونك؟ شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير. انا من الصبح طلعت اشغل راديو الرشيد، قلت سمعت ايش تقولين، واخيرا سووا طسه مال كراده. قلت يا الله، وصلت للدخله مال كراده، طبعا الدخله الثانيه اللي تودي على ساحه الواثق.
0: نعم،
2: نفس الطسه. هاي الطسه حيصير لها تقريبا سنه. شوفي انت هاي الطسة، السيارات لازم توقف، يلا طب
0: سنة صار لها طسة. الله اكبر، طلعت سنون يعني. المفروض طلعت سنون الطسة. صدق كذي؟ بس شلون احنا ندور وراكم طسات؟ بالله مو عيب، والله العظيم عيب، اقسم بالله. فتشي يعني اني هسه كم شو اسوي؟ يعني شنو وضعي؟ يعني مراقبه للشان العام، متابعه لشكاوى المواطنين من باب مهنيتي، مسؤوليتي الاعلاميه يعني اللي هي تحتم علي ان اتابع. انا دا احسب كل شيء، احسب كل شيء والله العظيم، احسب كل شيء. وياما وياما يعني كان العلم العراقي مهترئ ولونه أسود متحول وما أدري شنو، في بعض الدوائر إحنا حكينا يلا بدلوه. فإحنا نباوع بالسماء وبالقاع، لا تتوقعون من باوع. بس مو معناها يعني آني وهواية من زملائي الإعلاميين والمراقبين نظل نفتر وراكم، شلون يعني؟ مثل تشن اللي شفيان الشرم ولا علياوي تجي وراها عمتها، عمي هاي الغرفة، اي مسحت هاي الغرفة، اجتي على الصالون مسحي هاي الغرفة، الدرج يمه، شلون نفتر وراكم يعني؟ يعني بالله الكريم أنا ذكرت

هذاك الأسبوع بصراحة بعض الدوائر والمديريات المسؤولة مثلا عن التبليط، عن ترتيب الشوارع، تأهيل الطرق البديلة إلى آخره، بالله الكريم تحتاج لها صولة كصولة الخضراء، صولة عنق الزجاجة، جماعة عنق الزجاجة، جماعة اللي ما يكفيهم رواتبهم، جماعة العصا السحرية، جماعة اللي يبجون على الفقراء من أجلكم وفي سبيلكم. يعني إحنا يحتاج لنا صولة أيضا على أصحاب الدوائر البلدية، والهاي بصراحة تامة لا يزعلون عني، وش تحجون احجوا، والله العظيم لا تطلع بلاوي أضرب من ذولة، أقسم بلا إله إلا الله، لأنه ماكو هيجي تسخيط على قولة أهلنا. مشاريع المفروض تصير تنبلع فلوس المشاريع، زين ما ندري، لا حتى المقاول يبلعوه، يقول لك هسه بطلهم أكو

يعني شوارع بغداد مو هاي اليم المجمعات السكنية لو 14 رمضان لو مال اليرموك هذني لا دايرين بالهم عليهم زين. اليم المجمعات السكنية إنارة وتبليط ودنيا وتخطيط ويصورون وحتى هاي الدرون تصور طائرات الدرون. واو شو بغداد مهضومة من يشوفوها مهضومة. تعالي شوفي تعالوا شوفوا الشوارع الأخرى لبغداد اللي هي مكسرة ظلمة ما بيها إنارة فد مطبات مرعبة ما أعرف يعني ما أعرف تحس نفسك أنت مخنوق يعني مخنوق ما تقدر تريد بس تخلص طريق زين. هسه هذا حريق النهضة اللي صار قبل ذيك الأيام عسى الله لا يعودها يعني اللي صار على السريع يعني على سريع محمد القاسم جوا السريع بمنطقة النهضة صار حريق في إحدى محال الأثاث وإلى آخره. شو صار بالجسر هسه إذا تشوفون إذا تلاحظون وانتوا فايتين ركزوا شلون متموج الجسر متموج صعدة ونزلة أكو بي من الحرارة ماعت الأمور يعني ماع الإسفلت شنو الموضوع فهذه أيضا يراد لها متابعة. هو سريع محمد القاسم كله يراد واحد هيك يشيله ويخلي واحد بمكانه هو وسريع قناة الجيش. فجماعة الطرق والجسور ودوائر البلدية بصراحة يراد لكم صولة أقولها شلون على طريقتي مثل ما يقول كاظم الساهر ولست بآسفة وكافي فلوس بلعون على الفاضي وكافي مشاريع ومقاولين ويجون وتقشمرون وتصبغون الحيطان مال أقولكم هاي شنو سالفة صبغ الحيطان مال القناة والشارع مكسر شنو يعني مدى أفتهم هذا البوق العلني شنو هذا شوش وقت ما أروح وأجي ألقيكم عمال واقفين ونمشي بهيدا يا سمرة من تمرين على كيفنا تاتي تواتي نباوع نقول يا الله هاش دي يسوون يصبغون بالحائط يا استغفر الله يا رب.

بعدين سووا لي الرصيف قرميد، ومن يمشي على سريع القناة؟ من يمشي هذا؟ يا واحد زهقان من روحه ويقول بلكي تهفني سيارة واخلص من هذا الواقع الموزمبيقي. والله صدق كذب. هو منو مسؤول عن هذا الموضوع؟ يعني هذا هسه اللي يصبغون بحايط السريع القناة مال الأنفاق لو يخلي لك قرميد على الأرصفة، يعني من كل عقلكم أنتوا؟ هذا المشروع العملاق بيش هذا يابا؟ هذا بيش يا عيوني؟ إيش قد تكلفته في سبيل الفقراء؟ والله والله تعبوكم الفقراء والله العظيم. خلوكم تشبسوهن شبسة الطرشي والبهارات. شون أبو الطرشي يشبس الخيار والزيتون وهذه بالضبط، طلعوهن شنهن مشبوس حارة وين يضمون؟ والله العظيم حارة وين يضمون؟ المهم احنا مو قلنا ما تحجوني؟ مو أني صحتي تلفت، والله العظيم صحتي تلفت من ورا هالسوالف. أني مرة شي يسموها عصبية، والموقف الغلط ما أسكت عنه حتى لو أخسر أمي وأبوي. أي والله. هذا هاي الحكومة مو هاي، يعني هاي إن شاء الله نشوف خير منها، إن شاء الله ما يطلع هيجي بس رسم مرسم الصغير، إن شاء الله يطلع الحكي هذا كله صدق إن شاء الله. بس الحكومات اللي راحت بصراحة باقتنا كلها، نهبتنا كلها باسم الدين واسم المذهب واسم الفقراء واسم فلان يطلبنا وساعدوا فلان وانطوا لفلان وما أعرف شنو. والفقير إذا ما انحرف فأكل من المزابل أجلكم الله، وإذا ما أكل من المزابل فمات، يعني ما عنده حبوب ضغط يشتري، ما عنده حبوب سكر، ما عنده معالجة إمكانية معالجة السرطان، ما عنده. فهم هذول اللي جابوهم حتى يوقعوا لهم وانتخبوهم ماتوا من الجوع، وصعد أبو كرشين وصعدت أم ربيطة اختناوا شبسوا الشدات بالدبات وحارة وين يضمون؟ بالأرض وبالجا وبالصحارة وبالحارة وين؟ والله على مود شنو؟ على مود هم أجوا يخلصونا من النظام الدكتاتوري. المهم خلصنا من الدكتاتورية وجوكم الحرامية.

شوفوا أحبابي، أنا شخصيا أقتنع اللي فات ولا، ودائما أحب البداية. يعني المفروض يمكن إحنا كنا الهوائيين هيجي أستاذ وسام، نطلع إلى البداية. هسه ما علينا، الراح راح، باقة وعسى سم وزهر، واللي قتل الشعب واللي نهب الشعب واللي خوف وجوع الشعب ألا لعنة الله عليه وعلى والديه إلى يوم يبعثون إن شاء الله. وما يفوت هذا الشيء يعني أمام الله، لأن هذه من تعد إبادة جماعية، ذول المفروض يحاسبون ضمن مادة الإبادة الجماعية، لأن هو جوع شعب كامل. ممكن إحنا هاي الحالات، السرقة اللي تصير وحالات الموت، هاي كلها في مسؤوليتهم، في ذممهم. أوكي، ما علينا. الآن جت حكومة الزيدي، السيد الزيدي اللي هو دا يتحرك ويصرح، دا يصرح بين قوسين عن أكو خطوات نحو إنعاش الاقتصاد العراقي، تشغيل الأيادي العاملة، تهيئة قطع الكهرباء بشكل صحيح، تعاون مع أمريكا، تعاون مع منو؟ I don't care، أنا ما علي، أنا ما علي. أي واحد راح يشكك أو أي واحد يقف أمام خطوة تنفع المجتمع العراقي فهو عبارة عن لاحوق الذول اللي تبسوا فلوسنا بدبات المي الوردية. دبات مي وردية، شاي مي ورد كيوت. فنتوسم الخير بهذه الخطوات من دولة رئيس الوزراء. هسه راح لأمريكا، يرجع للصين، ربما لروسيا، ربما زيارة للجمهورية الإسلامية، مو شغلنا. أول شيء إحنا يرتب حياتنا

ويقول لك شون هذا يبين بالعبرة، صبرك عليهم، ماكو شي يطول، لا الكذب ولا التمثيل ولا الحكي الفارغ ولا التصريحات اللي أنا سأعمل وسأفعل وسأذبح وسأصلخ. كل هالوقت كفيل مررها ويكشف لك الحقيقة في يوم ما. إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فإن شاء الله كل تصريحات دولة رئيس الوزراء تتم فعلا على أرض الواقع بدون معوقات، بدون أنه بعد ينهام وطلع لنا فلان سالفة. المفروض تم دراسة هذه المشاريع ووضع لها دراسة جدوى وشنو المعوقات اللي ممكن تواجهها. ماكو شيء بعدين يوقفها، يا ريت والله يا ريت. أول شيء ملف الكهرباء، ملف الكهرباء يتصلح حتى نقول إيه أكو بعد إنسان قلب على العراق، أكو بعد واحد دا يشتغل على العراق صدقا يعني. أما باقي الكلام فهو مجرد حكي فارغ وما له داعي، ومثل اللي بالحكومات السابقة هاي الأخيرة واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، شفتهم تصريحات والحكي وسافر وجا وسوى تصوير ويصوروه من جوا الكعب مال حذائه. هذا المصورين ذولا والله مال الشخصيات، انتو تطبون ويا يزيد للنار، لان سويتونا ذولا تماثيل والله العظيم اصنام على اساس ما ادري شنو يصوره من جوا هيك يطلع هرقل على اساس بس حقه كذا. هو منطق قطعة أرض بأرقى منطقة، شو ما الصورة تنطي عيونك هاي سيدي عيوني شلعة. المهم صبرك على قار السوء، يرحل يتقيل ودهيه.

صباح الخير والعافية عليكم. عندي وياكم كلمتين على المسموع. انتبهوا أصدقائي لردة الفعل. ردة الفعل هي أكثر شيء يكشف معدن الإنسان، مو وقت الفرح ولا وقت الراحة، وإنما ردة فعله. لأن المواقف تجي فجأة وما تنطيك وقت حتى تلبس قناع أو ترتب كلماتك أو تتهيئ تمثل في الدور معين، وهنا يبين الإنسان على حقيقته. أكو واحد أول ما يعصب يكسر الخاطر، يجرح بكلمة يمكن تبقى بذاكرة الشخص سنين، وأكو واحد رغم النار اللي بداخله يختار يسكت، ياخذ نفس ويفكر قبل لا يحكي، لأنه يعرف أنه ردة الفعل لحظة لكن أثرها ممكن يعيش عمر كامل. بالمناسبة احنا مو مسؤولين عن كل اللي يصير إنه، هاي نقطة خلوها في بالكم، بس احنا مسؤولين عن شلون نرد عليه. مو كل استفزاز يستحق رد، ومو كل معركة تستحق انه ندخلها. مرات اكبر انتصار لك مو من ترد، وانما من تعرف شلون تتجاهل، وش وقت تطلع من دائرة مغلقة تسيء لك ما تزيدك شيء، وش وقت تحافظ على هيبتك وراحة بالك. ردة الفعل مو دليل قوة إذا كانت صياح عصبية، مع أنه مرات يفرضها المقابل علينا، بس خلونا نذكر أنه القوة الحقيقية هي من تملك نفسك وإنت قادر تنفجر، لكن تختار الحكمة، لأنه الكلمة إذا طلعت مستحيل ترجع مثل ما كانت، والاعتذار مو دائما يصلح كل الجروح. ولهذا أحبابي قبل أي رد اسألوا نفسكم، هل هذا الرد راح يحل مشكلة؟ لو راح يزيدها؟ هل راح أفتخر بي بعد يوم؟ لو راح أندم عليه؟ خلوا ردة فعلكم تعكس تربيتكم وقيمكم وأخلاقكم، مو مزاجكم المؤقت، لأنه الناس يمكن تنسى الموقف، لكن نادرا ما تنسى شلون خليتوها تعيش ذاك الموقف. وتذكروا دائما الرقي الحقيقي مو بأن تربح كل نقاش أنت وعضلاتك، لا، الرقي الحقيقي أنه تعرف شو وقت تحكي وش وقت يكون الصمت أفخم ردة فعل في حياتك.

تحياتنا إلى أخونا أبو دلة وإلى مصطفى الجبوري وإلى سليم الجعفري ومجيد الكعبي، وأيضا تحياتنا إلى الأخ جعفر حميد، كذلك تحياتنا إلى مصطفى القيصر، وأيضا تحياتنا إلى الأخ حازم محمد، تحياتنا إلى دكتور معن محافظة من الأردن، وإلى هاني الكناني، وإلى عبد الكريم الحلي، وإلى ياسر العزاوي، وإلى عموري أبو الفاروق، وإلى علي القيسي، ومبروك عمر، وسليم الجعفري طبعا، ووسام البحر، وأبو لمار، وعمر جمعة المفرجي، وإلى كل الناس الطيبة اللي اختارت أن تبدي صباحها مع بانجور. شكرا لكم أحبابي، أودعكم هسه، وإن شاء الله باكر إلنا لقاء بعد 7:30 وبانجور جديد. لكم كل الحب مني في الميكروفون بان الموسوي، ومن المكسر وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: هاي الأغنية إلك اسمع واست
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين الرشيد وياكم إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد أكيد كيد كيد والربح يتضاعف والغد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلام إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 078

0: صفر 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد سولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشوا يعني.
7: انتم تستمعون الى الاذاعه الافضل والاغاني الاجمل الرشيد فان.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية استهداف أربيل وسليمانية انتهاك مرفوض لسيادة العراق. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزير الكهرباء الاتفاق الموقع بأمريكا يخفض عجز الكهرباء بأكثر من الثلث، والربط مع السعودية أولوية. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التعليم عدم السماح بقبول تقديم الموظفين للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. قوة من المهمات الخاصة تطوق بعض الأماكن ضمن البعثة في الدورة جنوب بغداد. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راجل رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة تيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

تنام وحدك في العشق مو مسموح، تنام وحدك في العشق مو مسموح. هلا وحياتي هلا وعيني.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد زيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية استراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقافة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة. وقال أن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق متصل، أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة التفاهم على هذه الأعمال. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق علاقات راسخة واستراتيجية، وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقشي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال آبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
3: الرشيد FM 91.5

0: ميرسي ميرسي.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: نكتب شو يعني

مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة. ومنتظر، زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

I shouldn't. ما أدري والله العظيم. عموما تحية لكم مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شهر، راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج عمار كامل.

انت عندك نقص تبريد؟ نقص غاز عندك؟ لان طلعنا صوت تبريد والدنيا برد وما اعرف شنو. عموما يلا ما بيها شي بشارات خير. قبل شوي سمعت خلود بالاخبار تقول انه نزلنا عن درجة 50 وعلى الايام الجاية اكون نزول بدرجات الحرارة وغيرها وهاي الاشياء. شنو هذا؟ يلا خلونا نبدي بحلقة اليوم ونعوف هذا كله يعني ما ادري شو يسموه هذا. المهم اليوم سؤالي كلمة، اوكي كلمة لو كان عندك انت مثلا او لازم تلغي كلمة من القاموس العراقيين، مو القاموس العراقي لا العراقيين، يا كلمة راح تلغيها وليش؟ انا مطيتكم ثلاث كلمات، اذا انتم عندكم بعد اضافة قولوا لي، او لا خلونا على ثلاث كلمات. ثلاث كلمات اذا كان لازم تلغيها من القاموس العراقيين من لسان العراقيين، فيا هي من عندهم راح تختار وليش؟ الكلمات هي باتشر، لو جاي بالطريق، لو فت خمس دقائق. اعيدهم، كلمة باتشر يعني باتشر الله كريم، او الله كريم باتشر يعني هاي تأجيل الموضوع على باتشر، او بالطريق جاي يعني بالطريق جاي، او كلمة خمس دقائق بس انطوني خمس دقائق واسويها. انضيف عليها كلمة هسة هماتي يعني هسة، هاي هسة مشكلة، هاي مشكلة هسة هسة. فيا كلمة راح تلغوها من قاموس العراقيين وليش؟ ارقامنا 0780211415 و0780211617 آسي سيل 0770211415.

0: يلا خلونا ناخذ اول اتصال. الو مرحبا.
1: هو وين الشتاء خليجي؟
0: هاي بعد انت شو اسمه ملك المكسر مالتكم والمخرج هذا مالتكم؟
1: بالعكس لا لا مو دي تحنا ابواب الشتاء من هسه يعني دي يطمن
0: على اي اساس يعني. يعني مثلا احنا بيا شهر او مثلا ايش قد باقي يعني ما اعرف.
1: يجوز باكر يصير مطر
0: على اي اساس؟ على اي اساس اذا صارت باكر مطر فيعني الرطوبه عندكم فتشي. زين محمد.
1: نعم.
0: كلمه تلغيها من قاموس العراقي من اللي انا قريتهن بالطريق
1: خمس دقائق
0: أو خمس دقائق. ليش اختارت خمس دقائق؟
1: عادية هي الخمس دقائق بس ربع ساعة.
0: زين
1: فأنا أشوفها هيك مجرد يعني بس كذبة هيك واحد يمشي بيها مثل ما نقول خمس دقائق وأشوف ما منها فائدة.
0: ما منها فائدة تلغيها مو من القاموس العراقيين؟
1: أكيد
0: تخليها فد ربع ساعة.
1: ربع ساعة
0: تكملها عشر دقائق.
1: عشر دقائق اي بس من يقول لي خمس دقائق ونخليني مشتول هي ربع ساعة.
0: اي طيب اوكي شكرا لك نورتني. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. سد ابوتشي اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: ايابي هاي انت وين علاوي؟
2: اي والله يا عمي. طبعا تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من البلاد.
0: فدوى العينك شو انت من بدا كاس العالم اختفيت.
2: ام فيم الذهب هذا كاس العالم دمر.
0: اي والله ما ادري يعني
2: كل واسطات وكل خواطر.
0: ها ها ها لين الارجنتين صعدت.
2: اي والله العظيم كله
0: اي مبيوعه مثل جماعه. اقول لك ها مثل جماعتنا مني خسرون او يربحون مبيوعه مو هم اتحاد العرب.
2: لعبه الارجنتين ومصر ما مبيوعه.
0: اقول لك
2: اخيتي
0: يعني هلين الارجنتين صعدت صار صرتوا مبيوعه وكلها واسطات فيفا بابا فيفا يا اتحاد عراقي وغير فيفا فيفا يلا فيفا لازم تسوي طلع
2: عمار
0: يعني ما يخاف يلا اوكي شو عاد اسوي لكم يلا يلا المهم اليوم راح يلعبون منا
2: وبينا تحيات العمار كامل الذهب.
0: ها
2: تحيات العمار.
0: تحيات عمار لك عمار ويا لا ويا سياره مالتك مطلع لك ما ادري شنو الصوت ما سياره البي واي دي
2: دا اسمعها دا اسمعها.
0: علاوي نورتنا اكيد كلش مشتاقين لصوتك يا رب تكون بخير دائما وابدا.
2: عزيزه ان شاء الله رحم الله والديك.
0: فدوى العينك كلمه تلغيها من القاموس العراقي.
2: عمار انا بقولها دافع حتى اطلع لها ذني.
0: شلون؟
2: اقول لك بالقوه دافع عمار تطلع
0: لها. هو يشوش هو انسان يعني غثيث نرجع نقول غثيث يشوش هو هيك.
2: ايه
0: كلمه تلغيها من قاموس العراقيين باكر لو فت خمس دقائق لو بالطريق.
2: باكر المستقبل يصير احسن.
0: لا تلغيها علاوي نغاني لي علاوي.

0: ما بس افتهم على شنو يعني رسالتك اليوم ببرنامج شني ما افتهم على حد الان. هل هي رساله بخصوص الجو بما انه بديت لنا بالشتاء وشتاء وهذه الاشياء؟ هل هي بخصوص سيارات البي واي دي؟ هل هي بخصوص الاطفال والمناغه؟ ما افتهم رسالتك وين. ما عندك رساله ادري يعني. هدف ماكو. يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسام.
1: هلا عبير الوالده. هلا بيت عيونك. تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: نورتنا.
1: الله يسلمك. انا خاف من شيء واحد من اول.
0: قول عيني قول.
1: بنتي الله يخليها صارت 11 شهر.
0: ايه.
1: ابغى اشوفك بعد تكبر تقي نفس شكلك مع بالهم ما يصدقون انت امها. شلون مشكلة؟
0: يا بي يا ابوي.
1: لازم نشوف ايش حل ترى.
0: يا ابوي.
1: مصدق؟ بعد كم سنة حتكبر يا بنية ان شاء الله بخير وسلامة وامها نفس الشكل تتصور.
0: ما تدون هاي أم هاي مثلاً. شو كلام هذا؟ تعلم تعلم.
1: لا لازم دائما هوياتكم وبجيبكم يعني.
0: إيه حتى نضمن.
2: عشرة بالي. عشرة بالي. بالي بعشرة بالي.
1: والله ترى خبرت تذكرت المنشور ناشرته وقلت لك يا ترى على بالي يعني
0: بدون عينك
3: الحلال اهو المحل الحلال اهو الحبايبة اهو الكشف الحبايبة اهو العفش بتاعها اهو العفش بتاعها اهو العفش
1: بتاعها اهو العفش بتاعها اهو
0: عمي غار غار رجال كبير
1: ما ادري بعد عين تعرف بعد
0: يلا وسام شنو الكلمة اللي تلغيها من القاموس العراقي من اللي ذكرتها الآن وليش؟
4: قضاء وقدر يا جماعة وبنتعلم كل غلطاتنا بنتعلم منها so I don't care يا باب
0: يلا باتشر يعني باتشر أسويها أو الله كريم باتشر أو بالطريق أو خمس دقائق
1: ولو هن كلهم مزوجاتني بس
0: وحدة
1: هاي الأولى طبعا
0: اللي هي باتشر الله كريم باتشر
1: الله كريم انا اعتبرها اللي يقول لي اياها هيك الاغلبيه طبعا يعني معناها شوف ان شاء الله يعني ان شاء الله نقول انساها ما
0: ايه اقرا يعني. عليها الفاتحه اللي قلتها لنا
1: ايه زين ما اعرف انا هيك اعتقادي من نفس محل الكلمه صراحه من يوم جت هاي الاشخاص هيك افسرها ببالي
0: زين وسام انت ما تستخدمها يعني من تريد تطنش على فت سالفه او تريد يعني تسحب السالفه بعيد ايه
1: انا احكيك الصراحه لا انا هم اعترف بس مو يعني مو دائما و لا يعني القلة القليلة أوكي أغلس أو أطنش أو هيك شيء بس الأغلبية لا صدق من أقول لهم الله كريم لا صدق أنه أقرب وقت أسويها لهم ليش أتعاجب من البداية أقول لهم لا هذه الشغلة ألغوها أو ما أصير أو ما أقدر أو هيك شيء ليش أخلي المقابل يتأمن وينتظرنا
0: وباي باي طيب تحياتي لك وسام اكيد نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي عيوني انت
3: ارتاحيتي ارتاحيتي من وقفت بي على غفله

0: ايه ده عندنا؟ يلا الو. اهلا، مساء الخير.
1: مساء الجمال عليك
0: يا مصطفى.
1: تحياتي لحضر فيك وتحياتي اكيد للحبيبه ابو حلال ورد النور اليوم من الاخراج.
0: شكرا، كل التحيه لك.
1: كل المستمعين ان شاء الله بخير والمتابعين اكيد احييهم.
0: مساءك ورد. يلا احكي لي، يا كلمه تلغيها من قاموس العراقيين وليش؟
1: والله الغي من حتى شويه وجايك، يعني هسه 5 دقائق خليني ما جايك بالطريق، هاي الامور التفاصيل ابوز منها كل شيء هوايه، يعني لا هو يصارحني ويقول لي انا بعدني ما طالع من البيت، ولا هو قال لي يابا مثلا انا بعدني ما مبدل وجايك، يقول لي هسه هاي 5 دقائق راح اوصل، هاي ايش فيني دقيقتين انا يمك.
0: زين،
1: انا بفلان مكان وصلت وهاي هو ادري بيجوز حتى البيت بعد ما طالع.
0: فكلمة 5 دقائق
1: كل شيء عاني منها يعني ويا اصدقائي بصراحة، كل طلعة كل هاي اكو بيهم يتاخرون.
0: زين انت ما تستخدمها يعني انت؟
1: انا لا استخدم هاي ما ان شاء الله الله كريم.
0: حلو.
1: اي انا احكي لك اياها بصراحة ما اشوف اني ما اختارتها.
0: زين.
1: اي بس هاي يعني انا شوية لقيت لها حل مال الاصدقاء، شو اسوي مثلا؟ اذا كنا نريد نطلع بال6 قول لهم بال5 احنا كلتنا ملتمين بفلان بكان.
0: يعني انت بال6 قصدك، يعني تعطيهم موعد قبل ساعة.
1: اي والله يعني
0: مو هي هم يعني هم تفيد وياهم، هم تفيد وياهم، هم يجوك بال5 يعني.
1: لا لا اي خليه يجي 5:30 6 الاربع هم يعني.
0: بس انت بداخلك بضميرك راضي انه انت اصلا يعني.
1: أنا السؤال ما قمت عاملهم معاملة المرة من أقول له
0: سويت
1: عندي طلعة الفيسبوكان بالسبعة إذا أطلع أقول لها بال6 إحنا نطلع من البيت.
0: سوى تاكل المرة، سيمك عليك المرة. لا إله إلا الله.
1: إيه مو أدري بيه، أنتوا أنت تأخرون شلون القلب.
0: لا إله إلا الله.
1: ساعة مقابلين المراية شك وما تقولوا لي الخاطر والكعبة.
0: طيب أوكي مصطفى، تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا نورتني، باي باي. اتصال آخر. كيف يعني؟ يلا اعطيني اتصال.
2: السمكة لما نطلعها من المي شنو يصير بيها؟
3: يشقوها.
4: انا اريد اوجه رسالة باللغة الانجليزية. واي everybody in Iran. واي
2: السمكة.
0: يلا عندنا اتصال. الو الو
5: الو
0: الو
5: الو
0: الو اتفضل عزيزي، تعال هو من وياي.
5: وياك احمد.
0: احمد حياك يا احمد، نورتنا عزيزي.

0: يلا احمد، انت اعتقد اول مره تتصل يعني من هاي وياك؟
1: لا متصل عليك قبل متقطعه الصراحه.
0: اهلا وسهلا. طيب يلا قل لي شنو الكلمه اللي تلغيها من قاموس العراقيين اللي انا ذكرتهن؟ باكر، فت خمس دقائق، بالطريق.
1: لا انت وين؟
0: ها هاي اخترت وحدك. زين انت وين تلغيها؟
1: هاي تلغيها من القاموس.
0: ليش؟
1: كلمه ما ادري ليش
0: اخترعوها.
1: يعني واحد يقول له انت وين؟
0: غير للاطمئنان. غير للاطمئنان.
1: يعني واحد مثلا انت وين؟ يعني شو لك انت دخل؟ انا وين؟ يعني هو ما له دخل
0: بنات. المشكله حتى اذا انت ما طالع بالبيت هم يستخدموه، مثلا يصيحوا لك بالبيت تقول ها انت وين؟ يعني تحس قصر شعشوع، عندنا كلنا غرفتين ثلاثه. انت وين؟
1: اي لا من قول لي انت وين؟ اي ابى اطلع مصطلح افضل.
0: زين
1: انا شوكتني الشباب تجي متوفر اليوم. يعني مال انت وين؟ يعني جيبي
0: اسوء. اي ها قصدك تخليك بحيره، ستقول انت وين؟ ما تعرف شنو الموضوع. ما تقول يعني انت وين بالضبط، خاف يعني فشي يفوتك او سالفه تفوتك.
1: سبحان أيه. الله من واحد يقول لك انت وين تقوم تكذب
0: لا اراديا. اي
1: انت تسالين انت وين، حقول لك بمكان انا مو بالمكان نفسه.
0: طيب اسالك سؤال، في يوم من الايام حصل وياك موقف يعني قال لك احد انت وين، انطيت غير مكان وانت بمكان معين وشافك مثلا او لقفك يعني او عرف شنو؟
1: لا النوبات يخابروني الصبح انت أيه. وين؟ انا شلوني قاعد؟
0: زين
1: زين صوتي مال واحد سوا قاعد بعد ما طالع من البيت. أقوله مثلاً بالطريق.
0: زين.
1: أو ما. اللوكيشن. نوبات شغلة هذا يعني من زمان.
0: طيب أنا كل أشكر اتصالك أحمد، نورتنا عزيزي.
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم.
0: بس أنت ما قلت إن أحمد، ما قلت إن أنت وين هسه؟
1: لا بالسيارة.
0: طيب تحياتي لك أكيد، أنا كل شاكرة اتصالك نورتنا شكراً. الكلمة اللي ما أحبها أنا بالنسبة لي بالطريق. يعني مثلا واحد جاي مثلا من هاي طبعا اهلي دائما يسوون من جايين بغير مكان او من غير محافظه ودائما يقول لي مثلا اقولهم وين انتوا بالطريق؟ يا بدري غير بالطريق طبعا، بس وين يعني انطوني نقطه اللي انتوا بها حاليا، هما بالطريق على السريع مثلا هذا كان طريق سريع. يعني ما احب هاي الكلمه، ما احبها هاي الكلمه. يلا عندنا اتصال، اغنيه نعزل نختم. شو سوي؟ بيع الأرقام. يلا أرقام هواتفنا أكيد جاهزة لكم، 07-802-114-115 و 07-802-116-117 آسيا سيل 07-70-114-115.

إذن مستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول كلمة تلغوها من قاموس العراقيين. انطيتكم كلمات ممكن إنه نستخدمها هواي أو نسمعها من قبل الآخرين بس هي كلش مزعجة، تحسون إنه نستخدمها يعني من باب التغليس التسليك اللي ما يريد يعني نعطي إجابة صريحة، اللي هي كلمة باكر الله كريم أو كلمة بالطريق أو خمس دقائق. تمام، أرقامنا 0780211115 و0780216117 آسيا سيل 0770211115. شكرا. هو طبعا طلعها من تبين اسمعوا خبرته والله غير عرفان ايش كثير.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء.
0: هلا مساء الورد.
1: مساء العافية والنور عليك على المخرج خالد جميع المستمعين.
0: شكرا محمد، شخبارك؟
1: شلونك
0: تعبير؟ الله يسلمك، الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: يلا محمد قل لي يا كل ما راح تلغيها.
1: لا تفرحيني.
0: اي
1: قبل لو بالكهرباء.
0: اي
1: قبل عمي عليك الله شويه ولا ساعه.
0: اسكت عمي اسكت، انا طلعت من بيتنا كهرباء ماكو
1: ساعه ولا طلعونا
0: المولدعات الوطنيه ماكو يعني ما
2: نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
0: اي والله ماكو
1: يعني هسه ما بس احنا
0: تحياتنا
1: الله
0: لك.
1: الله دمرونا. الله بس نقولهم حسبي الله في عليكم.
0: احنا شلون تحسون يعني شلون تحسون بلذة الصيف؟ تردون كهرباء موجودة، شلون تحسون بلذة الصيف؟ يعني انتم ما تفكروا.
1: يعني احنا صورنا احنا مو خوش.
0: يعني شلون تعيشون لذة الصيف اجواء تاونة الصيف؟
1: تاونة هي
0: تاونة. عافية. مت يعني متى رقم كهرباء موجود 24 ساعة؟ لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله.
1: مريضين.
0: محمد شنو الكلمة اللي تلغيها من قاموس العراقيين؟ بالطريق؟
1: ثلاث كلمات بالطريق.
0: بالطريق.
1: دقائق.
0: والله كريم باكر.
1: الله كريم باكر هاي ما تغليسة تفليكة.
0: زين.
1: إي. بس هاي الثانية أنا أستعملها ما أقدر يعني.
0: يا هي خمس دقائق؟
1: لا بالطريق.
0: ها بالطريق اوكي، اللي ما تنطي يعني باعتبار يعني ما تنطي يعني معلومات امنيه ما تنطي وين بالضبط، بالطريق وخلاص.
1: المشكله يخافوني.
0: مشكله
1: انت مو قلت لي بعد ربع ساعه يمه قلت وين هي قريب على البيت.
0: معلومات امنيه مو اقول لك معلومات امنيه هاي.
1: انا سته ماكو ربع ساعه معود والله صار الطريق ترى ساعتين.
0: زين
1: ومع العوم الطريق كله 10 دقائق. من طيب. ناصر يمه قلت ترى شنو انت خاف بس يا مانة يعني احنا نستعمل احيانا شلون نقول عمود شويه شلون نقول نخليه
0: حتى ما يلح عليك بالضبط او ما يقول لك انه مثلا يلا وتعال. انا بالنسبه لي يعني قلت لك هذا الموضوع هم يضوجني ما بالطريق بس قوم شو استخدم ما اقول انتو وين اقول دزول الموقع المباشر حتى انا اتابع عليه من بعد
1: شويه. لا بعد المرحله
0: لا لا ضروري ضروري توصلون.
1: انت مدرس على درجه
0: طيب تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو. هلا والله باي باي. شكرا لك.
3: شنو تشلي
0: انت شنو انت هسه خايفتين يعني يعني علي
3: كنا مرتاحين نفوط اكو مي اكو كهرباء خير من الله الكهرباء ايش يسوي بالكهرباء تنتج ايش يسوي بالمواطن واحد يجيب موت نفسي ما يشي يسوي مي ملوث دائما يسوي شغلات بالكليه والتهاب مجاري ليش واحد يسوي ذا الشغلات النفسي
0: عمي ما ادري والله شو اقول بالطلعه بس خلينا نخلص برنامج يلا اتصال الو بالطلعه
4: الو
0: الو هلا عبودي
4: ازيك يا عبود
0: هلا والله شلونك
4: اهلا فين
0: نورتنا
4: هذه
0: الساعة أول. إيه عبود.
4: الكلمة ما يفصل دقائق.
0: ما خمس دقائق تلغيها ليش؟
4: حتى ما الواحد عجوزي.
0: ما الواحد عجوزي ها أوكي. مستفزة تحسها مستفزة يعني ما لها
4: داعي
0: طيب تحس انه اللي يستخدمها انسان عجوزي ما عنده خلق ما بي حيل وهي السوالف يعني اي طيب اوكي انا اشكرك عبودي ما تعبك اكثر نورتني اكيد شكرا عيوني انت باي باي.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: والله خلف الله علينا صرت البدر. والله ماني عارف الاغنية العراقية. والله العظيم هاي الحين شوفها كبارات اغاني نحكي عليها بال 2010 2011 يقول شنو هالاغاني. والله هسه احلى من هاي الاغاني اللي تطلع
0: عليها. وهي بعد هي كل جيل كل جيل. واحنا هسه همات يعني من بعد يعني مثلا نكبر اكثر او مثلا احنا هسه اذا نسمع الاغاني القديمه كلش هواي من كنا نشوفهم او نشوف طريقه الفيديو كليب نقلد عليه. اوكي نقول هذا شنو شنو هاي الطريقه وكذا. بس هي لا بزمنهم كانت حلوه. هسه احنا نفس الحاجه نقلد على اللي موجود ونقول لا القديم احلى. اللي ورانا الجيل اللي ورانا راح يقول هاي شنو. فاهمين شنو قصدي يعني. هو بعد كل واحد والجيل والناس اللي تريده. عافيه عافيه شكرا. هي هاي هو ده هو ده هو ده هاي ادلغيها هاي الكلمه هاي هاي الكلمه ادلغيها ذكرتني بيها ما محلك هذا محلك انا ادلغيها هاي
1: ليش
0: هاي هاي مزعج مستفزه هسه انا استفزيت.
1: لا بالعكس هاي استعملوها يعني اغلبيه المحلات.
0: هو هي هاي ما اريدها. اي هاي هاي الجمله ما اريدها يعني ما اريدها.
1: يلا هاي
0: تلغيها. اي والله شيلها شويه.
1: شنو اماكن تزورها مال المحلات حتى قل لهم.
0: لا مو الا محلات انا احكي بالتعامل الطبيعي. هسه شوف انا احكيك مثلا قلت لك يعني باب المزح احنا نقولها طبعا يعني احنا ما نقولها هسه انت من حكيتها باب المزح. بس هي يعني احسها ما ادري مغثه مغثه يا اخي مغثه هسه انغثه
1: ما اعرف هي اذواق. بس انا احسها عاديه يعني من باب انه يعني طمعك اكثر وهيك شيء حتى ترجع يعني ترجع على النوم.
0: لا لا انغثت انا اصلا بعد
1: هو ذا كانوا يمسحون ما يخلوك الطب يا محلك يا هاي.
0: اصلا بعد ما خابرك يلا دروح.
1: اي ما ولا ترى.
0: طيب يلا قولي شنو الكلمه اللي انت تلغيها من قاموس العراقيين يعني لو كان لك يعني مثلا قدره على الغاء هذه الكلمه اللي هي الله كريم باكر لو بالطريق لو خمس دقائق.
1: خمس دقائق
0: ليش؟
1: شوفي اكثر عبارتين شذب في العالم هي هاي وميد ان تشاينا.
0: قوية حبيت.
1: لا لا يعني ما خمس دقائق ويمك وبعد نايم.
0: حلوة مال مدينة تشاينا.
1: أنا مرة خابرتني كانت تقولي ها أنت وين يعني رايح على دا أخذها من البيت خط كان عندي فخابرتني قالت لي أنت وين. قلت لها أنا جاي شو دقيقتين أنا يمك.
0: دقيقتين
1: طالبة. ويا طالب ابو خالد كان يقول لي هاي النظره المستقبليه اللي عندكم شنو؟ يعني ترى بعدك انت مواصل. ليش كل اهل الخطوط هيك؟ هاي النظره المستقبليه انت بعدك والله صار حادث قدامك.
0: يعني اوكي صار حادث صار حادث. والله العظيم حبيتها مال النظره المستقبليه. شنو هاي النظره المستقبليه اللي عندكم السريعه؟ عندكم سريعه يعني النظره المستقبليه صدق والله.
1: لا مو مثلا السائق يعرف الطريق مثلا ايش قد يوصل وين شيء فانت ما تقول له خمس دقائق اضربها في خمسه اقل شيء.
0: زين. طيب نورتني اكيد على كل الشاكرات
1: تصالح.
0: شكرا محلك هذا عين انا شفت. شكرا لك اكيد نورتني. باي باي.
2: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه
0: أحلى
2: الليله.
0: أحلى
2: نتمنى
0: أحلى
2: لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.
0: كانت العالم تنام ب 12 بعد ماكو تلفزيون 12 طلع لك الوشه وش يمكن عمار من ذاك الوقت هو يشتغل بالقناة يسوش كنت تسوش يدري ايه تخيل وش قد قديم.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: خبل هذا البرنامج والله، وأنا جيت من محبيه ورايحة حتى أكثر من مرة على فكرة يعني، وكانت يعني الناس اللي تروح للهلاه وبتحضره هذول الناس اللي يعني فيعني يجنن. وشاءت الصدف أكيد، تحياتنا هيجي تحية كبيرة وجميلة جدا إلى وليد حبوش. ده انت بنطلع في شيء قبل تحكي عنا نعلق له هيك عبره يعني، والله عجيب هذا الرجال. لا ما عبره. المهم فكان كلش برنامج انت ملحق علي انت كبير انت تقبله مو قبله انت. لا شنو ليش ما فاك خبر في لاحب. كان كل جمعه اعتقد بال11 لو ب12 يطلع، مو بالاي شيء يعني هيك شيء. عمي نقذوني طيب ما ادري يعني وصلت انا باقي عندي خيط واحد هيك نقذوني الله يخليكم والله العظيم ما اعرف شو اتصرف وياه. يلا اتصال. الو لا اله الا الله. الو انت على فكره اليوم ده اصفف شعري اصفف حلوه ما اصفف اصفف شعري ولقيت شيبتين قلت عمار والله العظيم والله والله والله مو شقة والله العظيم جبت يعني قلت عمار هاي شفت عمار
1: طعميني بيسك بالطعمي لقمة كلاكيت
2: اعلان بيسك عاشر مرة اكشن
3: طعميني بيسك
4: لا لا
3: طعميني بيسك
4: ها ها
3: طعميني بيسك ليش
4: ان اكلتها كلها.
0: يلا ويانا امير. الو عرفت من الفاصل. الو راح امير. الو الو الو راح وينه وينه حبيبي
5: خرب ان عمار ان عمار
0: مرحبا شلونك انت على الهواء؟
5: تعبير جميل.
0: هلا والله
5: شلونك؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
5: والله مسوي لي كتن يعني شبي هذا بس والله مسوي اجواء بالقران يذكرني بدي علاوي
0: والله مو قلت قبل شويه والله يا امير والله شاهد عليه ده يعني ده اسوي شعري هيك قدام راي لقيت شيبتين قلت عمار كامل والله
5: والله كان مزاجي معكر.
0: ايه
5: خوش مسوي اجواء خليه يفيدنا
0: يلا
5: احسن من ماكوي بالقران.
0: طيب اموري شنو اخبارك ان شاء الله بخير؟
5: عبيرة جميلة والله. هسه طلعت بالسيارة ستوني ولقيتكم شغلين هاي مال عاصف حبيبتي غير حلوة الاغنية هاي.
0: ايه
5: يعني رجعتنا صدق من كانت ب 12
0: ماكو تلفزيون بعد شنو الحركات مالتكم الى النوم ماكو كان قبل.
5: اي والله بالله احسن بالقران التليفون ما يخلينا القتال ويا نفسي يلا نام.
0: يعني تخيلوا لو ب 12 مثلا نرجع على القديم وموجود هذا هسه كأس العالم ولعباتهم كلها بثلاثة الفجر والأربعة الفجر
5: وكلها تنعلش
0: ماكو مثل ما كانوا يتابعون كلش هواية لأنه الموضوع يعني. المهم أمير شنو الكلمة اللي تلغيها من قاموس العراقيين لو كان عندك القدرة؟
5: شلون ست؟
0: كلمة تلغيها من قاموس العراقيين. أنا انطيت ثلاث كلمات باكر يعني الله كريم باكر بالطريق خمس دقائق
5: باكر الله كريم يعني احتراماتي رب العالمين ألغي مال الله كريم.
0: لا مو الله كريم أنا قلتها جملة باكر الله كريم يعني هي سوية أو بالطريق أو خمس دقائق
5: أنا هسه لا واحد تشذب علي أقول صار الله كريم دلل
0: زين
5: لأنه ما يصدق فأثبت له باسم رب العالمين فألغيه حرام يعني أخذ ذنب إحنا بغنى عنه
0: زين
5: ألغيه.
0: فلو كان عندك القدرة على إلغاء هذه الكلمة من قاموس العراقيين راح تلغيها هاي.
5: اي والله تلغي تدري هم برك لهم ملغي عندهم ماكو شيء.
0: اي
5: والله
0: زين. اي والله زين. اي والله
5: تحياتنا لك والعمار كامل.
0: شكرا امير نورتنا
5: عيوني
0: انت باي باي. هلا والله باي. يلا شو حسمعنا يلا بس ادمشي الوقت يا ربي يلا

0: يلا اخر اتصال بحلقه اليوم. الو زين ليش؟
1: مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. ازاد انت شلونك؟
1: اخبارك؟
0: الحمد لله. يلا ازاد قل لي شنو الكلمه اللي ممكن انك انت تلغيها من قاموس العراقيين؟ انطيت كلمه باكر بالطريق خمس دقائق.
1: خمس دقائق.
0: ليش؟
1: يعني لو اصلي لو ما اصلي يا مثلا نص ساعه خمس دقائق يمت هو اصلا ما يصلي بعد ساعه ثانيه.
0: زين
1: اي خمس دقائق لا اشيلها اصلا.
0: اوكي اه يا عم ولا يهمك راح نشيلها.
1: واريد اسمع بس بسميه بنزح مع عليك
0: بس بسميه عاشق باع حتى مستمعين ذوق مختلف. عمار اسمع بالعالم انت تسمع شو يريد يسمع بس بسميه
1: من مرة كان عمار
0: الله يعني. سويت بالعالم ما تقول لي سويت. الله العظيم ما ادري ما ادري اقول المفروض الاعلام رساله للمجتمع. عمار دمره والله العظيم. طيب تحياتي لك اكيد ازاد. انا كلش اشكر اتصالك
1: وموردنا.
0: شكرا ازاد. طلعها يا رب. انا غير واقفه بعيني الزاد والملح والعشره. انا هسه اقدر بتليفون. ايه يلا ايش قد تريد 3 شهور كافيات؟

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشي لفؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيراً أمنياً طارئاً لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكرياً أمريكياً خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: عينا لا ظل وياه شمارة دوي من عوني.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
2: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
3: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب وللشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد الزيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجراها إلى الولايات المتحدة. وقال أن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق متصل، أفادت وكالة التسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد ورد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الأعمال العدوانية. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق علاقات راسخة واستراتيجية وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقجي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال آبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: حد ياها صح. اليوم البارحة شفت حقيقة أحد الإعلانات الحلوة واللي حقيقة يمكن يعني شفت لأنه بيها لأول مرة هدف جميل. طبعا الإعلان مو عراقي مستحيل, العراقي لازم صياح وعياط وهوسة ومدري شنو, أو تطلع وحدة مثلا تعلن عن جسمي العفو عن شيء معين. المهم الإعلان هو لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو قاعد على مصطبة فوق جلوب, وقاعد بصفه كريستيانو رونالدو من كان صغير. فيدور حوار بينهم, بينه وبين نسخته اللي هي من كان طفل. بس كريستيانو بهذا الإعلان حسيته لأنه ما كان يمثل, كان يعني يحكي واقع. فيسأل هو كريستيانو رونالدو, يسأل أو هذا هو يسأل نسخته, ده قال له أنت شنو تلعب طوبة؟ قال له أنا ألعب طوبة. قال حققت ها, قال له منو يدربك؟ شلون تدرب تبذل؟ قال انا والله بذل جهد كبير كلش وانا اريد اصير مشهور. قال ليش تريد تصير مشهور؟ قال اريد اصير مشهور حتى اساعد امي لين الدوام تشتغل ببيتين, ابوي يطلع الصبح واختي طلعت من المدرسه. فكريستيانو رونالدو او رونالدو خلينا نقول رونالدو كان يحاور نفسه بطريقه انه الى اين وصل وماذا كان يطمح عندما كان طفلا او صغيرا. فأجي في بالي هذا السؤال, إلى أنه أنا اليوم إذا أو أني أو أنت أو أنتي إذا قعدنا على مصطبة واحدة بيني أو أني الآن مع نسختي وأني طفل, ما راح أقول لك تعال احكي لي الحوار أو احكي لي الحوار أنت, أقول لك لا, أريد أعرف أو سؤالي يقول إذا قعدت شنو راح تقول له؟ هل حققت الحلم اللي كنت أنت صغير تريده؟ هل وصلت إلى ما كنت تفكر به؟ أو شنو النصيحة راح تنطيها لهذا الصغير بحيث أنت راح تستفاد منها من تكبر؟ فلسفي الموضوع كلش, يعني راد شوي عقول راجحة. أعيد السؤال, سؤال يقول إذا قعدت ويا نسختك أو نسختك الطفل, أولا شنو النصيحة راح تقول له عليها بحيث أنت تستفاد منها من الكبر؟ وهل ما كنت تحلم بي أنت صغير بهذا العمر سويته من أنت كبرت؟ يعني أنا يمكن إذا نبرة سؤالين بعدين راح يمكن أسأل بعد أسئلة أهمية. المهم لا أريد إسهاب اختصارات بالإجابة حتى نفتح مساحة أكبر للناس, بس تخيل أنت تقعد بصف نسختك وأنت جيد. يلا خلينا نسمع الإعلان اللي صار, هو مال كريستيانو.
1: Thanks.
2: They're cold.
1: They're always cold.
2: You're not from here.
1: I was. Long time ago.
2: My dad says I practice too much.
0: Does
2: he? He says I'll wear out my shoes and we can't buy more. Are you okay?
1: Why?
2: You've got a face like you lost something big.
1: The last big thing.
2: Was it your fault?
1: I've been trying to answer that for a while.
2: Then it was. You'd know by now if it was.
1: Can I ask you something?
2: Sure.
1: What do you want to be?
2: Famous footballer.
1: Why?
2: Mom works two houses. My dad works nights. My sisters left school to work. They all stopped so I could keep going. So I'm going to take them out. All of them. Out of here. What did you want to be?
1: Exactly that.
2: Did you get it? Hey! You never said! Did you make it? Did you become what you wanted to be?
0: لما قلت لي وصلت لي

فأقول بالأخير هي الكلمة قالت، قال ما قلت لي وصلت لي اللي أنت تريده. فهذا تخيل هذا الحوار يكون ما بينك وبين نسختك عندما كنت طفلا أو نسخة.

0: عندما كنت صغيرا. فأريد كلكم تتخيلون أنه هاي هذا الحوار راح يصير بينك وبينه، راح فتجاوب على سؤالين. الأول، شنو النصيحة تنصحها لنفسك من أنت صغير حتى تستفاد منها من أنت كبير؟ والثانية، هل وصلت إلى ما كنت تطمح له من أنت صغير؟ طبعا لا تقول لي أحلامك، لا، هسه هذا يحكي عن طموح. يقول أنا أتمنى أنه أصير لاعب كرة قدم مشهور حتى أساعد أمي وأبويا وأختي طالعة من المدرسة بسبب أنه يعني الوضع المادي. واليوم كريستيانو رونالدو يملك يعني كولكشن من السيارات الفارهة جدا، وتصل تقريبا أسعارها إلى أكثر من 25 مليون دولار، عند طيارة ب 18 مليون دولار، يعني فالرقم شوية. فبالتالي يعني عنده هواية، مثلا يملك هو النسخة الوحيدة من بوغاتي اللي بيعت خلال 4 ساعات واشتراها رونالدو. يعني إذا وين كان هو يحكي عن حذاء الذي سيمزق بسبب التمرين، وين الآن هيك يعني خلايا. إذا هذا هو سؤال حلقتنا من الطريق. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة رشيد.
0: يا أهلا وسهلا
1: المهندس آدم.
0: أهلا بيك.
1: طبعا حلوة الفكرة وفكرة الطرح. أنت رجعك إلى عالم الفانتازيا، عالم الخيال، وكلنا نمر بيها، خاصة اللي تجاوز عمره 40 سنة.
0: صحيح.
1: أكيد بهالحالة أنت لازم يجب أن تحقق الأحلام اللي تجد تعلم بيها. زين، إذا أريد أحكي ويا الصغير،
0: أي آدم يعني الصغير،
1: آدم الصغير،
0: أي
1: أقول له لا تستعجل، صوت القصف والحروب والتهجير والحصار هاي كلها راح تخلص من عد الحرمان.
0: زين.
1: راح يجي أيام تستمتع، يجي أيام أنت تحس بالدلال، تجيك أيام أنت تحس بالغنى، راح تصير مهندس ناجح.
0: هو راح يقول لك أنا أريد أصير مهندس، لو ما راح يقول.
1: هو يقول أنا أريد أصير لاعب طوبة.
0: حلم كل طفل الأعماق. أوكي، إذا ممكن تعطي نصيحة لا حاول تصير مهندس لين راح تبدع.
1: تصير مصر راح طوبة، لا تصير نجم، ولكن راح تصير إنسان أفضل من اللي تحلم بيها. راح تصير إنسان ناجح بالمجتمع.
0: طيب.
1: محترم. وتكسب احترام الجميع.
0: تمام.
1: وتحقق أغلب أحلام.
0: حلو، أوكي.
1: أي.
0: تمام، خوش نصيحة.
1: أي نعم.
0: جيد. طيب، تحياتي لك والممنون، شكرا جزيلا لاتصالك. على مرحبا. حلو، أول حوار جيد. يعني شوفوا هنا السالفة اللي أنه في بعض الأحيان قد يكون عندك أنت حلم وطموح وأنت تستمر بي توقع في مطب أو يصير عندك خطأ معين، كان ممكن تستغل الوقت بجانب معين آخر وتبدأ أكثر أو تختزل الوقت مثلا. طيب حلوة، عندنا اتصال، يلا.

0: طبعا اصلا ما قلت لكم الارقام حتى تقدر تشارك انت على سؤال حلقتنا لهذا اليوم. الارقام هي 0780211115 و0780211117. بامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720111115. سؤال حلقة اليوم يقول: في حال التقيت بنسخة الطفل منك أو نسختك عندما كنت طفلا، شنو النصيحة اللي راح تقول لي عليها حتى يستفاد منها من يكبر؟ وشنو الإنجاز اللي كنت تحلم به أو اللي سويته أنت وأنت فخور به وياه؟ هذا السؤال. وأنا حكيت إلى أنه هذا الحوار اللي يكون دائما على قوت يعني آدم قال إلى أنه مهندس آدم، هو حوار فانتازي. أعتقد إحنا بحاجة إلى دائما نسوي هذا الحوار ويا نفسنا. فلذلك هذا هو سؤال حلقتنا اليوم، وأتمنى من عندكم أن تتخيلون هاي الفكرة وتجاوبوني. قاعد أنت على مصطبة في مكان لطيف جميل، وقاعد بصفك نسختك وأنت صغير، عمر 10 سنين، 8 سنين، يعني هذا هو هذا العمر اللي يصير مثلا مرات اللي أنت تبدي ترسم أحلامك اللي أنت تريدها على بساطة فكرك ومحدوديته، لأن أنت ما راح تكون بالوعي اللي أنت عليه هسه، ولا أنت حتكوني بالوعي اللي أنت عليه هسه. بس إذا التقيتي بيها إيش راح تقولي لها؟ شنو النصيحة اللي تقوليها بحيث تستفادي منها بالكبر؟ يعني مثلا مهندس آدم قال لا عوف الطوبة وخليك مركز ممكن بالهندسة مثلا، ممكن تغير الأفكار. طيب ناخذ اتصال ويانا. يعني ألو.
1: يا بألو.
0: يا أهلا،
1: شلونكم؟ عيني،
0: شو الأخبار؟
1: هذا المخرج اللي سوى هذا اللقاء مع كريستيانو رونالدو، منين جاب هاي الفكرة؟
0: خبل
1: كلش حلوة، عيوني أنا غارقت من شفتك.
0: أيوة والله،
1: أول بعض
0: أي هو أي انتشرت هي
1: والله بالسلاطين. أقول له الآني تغير.
0: أي شو تطي أول مرة نصيحة؟
1: نصيحة لا تصدق باللي حولك، اللي كان المجتمع اللي حولنا كنا كلش مصدقين بيهم وماخذينهم اللي يقول بالعين الكبيرة.
0: طيب
1: وفلان ومدري شنو
0: حتقول له بالأسماء؟
1: بالأسماء
0: أي
1: وبالتسلسل.
0: طيب
1: لأن مع الأسف من كبرنا خبلونا.
0: تمام
1: صح صح، هسه احنا انه وضعنا الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر. بس كنا منتظرين من عندهم، شايف هذا الدافع اللي يدفعك الخطوة، عفوا الألف ميل تبدي بخطوة. احنا لو جاءنا هذا الدافع نوصل 500 ميل، يعني بعد لنا 500 للألف.
0: طيب
1: حس احنا بعدنا بالبداية، بعدنا 2-3 بالألف. عرفت؟ فهذول خذلونا بهاي الشغلة.
0: طيب اوكي،
1: أقول له يا بفلان وفلان طلعهم من عينك.
0: طيب
1: ولا تأخذهم بالعين الكبيرة. اي لأن ما
0: هسه هاي النصيحة شنو دقيقة. شنو ممكن يعني شنو كان هو يطمح له وما صار من من من
1: كان يطمح
0: طموح هدف بالحياة؟
1: اي كان موضوع دراسة شوية، كان يطمح انه يصير لا طيار ولا بالبحرية.
0: طيب
1: كان في المطار لا طيار ولا بحرية.
0: ممكن تنصحها تقول له عوف ذني لو تقول له اصر عليهن؟
1: اي انا يعني كان حيل مطر بالبداية، انصح اقول له عوف ذني ويعني يلتزم بشيء يفيده، هذا يفيده هذا الوقت غير شيء يفيده، انه كان المفروض يلتزم الابسط شيء بالمجال الطبي.
0: نعم
1: كان كل سهل، لان وقته خلاه بين شغل بين وبين دراسه، ما قدر يجمع الاثنينات بصوره صحيحه.
0: طيب
1: كلب بشغل بسيط، كلب بدراسه بسيطه، لا لو مكلب بالدراسه كان صار غير هذا. هذا اللي موجود حقيقي.
0: حلو حلو. طيب بسيمة حبيبي انا ممنون منك.
1: والانجاز الاحتمال الانجاز انه هسه اللي انا بي احكي لي اياه الحمد لله وشكر مستقر بحياته. و أسرته من أروع الأسر.
2: أوكي.
1: يعني كان أسرته صغيرة أو أسرته أهله الدرجة يعني مثل بلال أخوته أمه عدم هنا طبعاً يعني.
2: طبعاً إيه. وأول شيء أقول لك اللي يدير بالك.
1: إيه. كان يعني الحمد لله أذكر اللي يفتخر بهاي الأسرة اللي هو فيه.
2: طيب.
1: تحياتي للجميع.
2: تحياتي لك حبيبي.
1: إن شاء الله بالصلاطين.
2: تسلم شكراً. باي باي. هلا بك مع السلامة. شنو قل لي؟

يعني شوفوا هي اعتقد شويه صعبه انه انت تدوين نفسك من انت طفل. تخيل انت تجي بالغ تدوين نفسك اللي هو طفل صغير عمر 10 8 7 2 وتجي تحاول ان تنصح. طبعا اكو ناس ممكن او اغلبنا مر بظروف كثيره وهذه الظروف الكثيره ما تقدر انت بقعده لمده مثلا دقيقه او 30 ثانيه راح تشيلها كلها. وخلي في بالك طبعا انت تحسب انت شخص ممكن لما كنت طفل ما تستوعب الكلمات الراعية من أقول له والله مثلا طفل هو هذا نفسه. أقول مثلا بالك أنه أنت تخلي أو اعتمد اعتماد مباشر على تليفون مثلا ما راح يفهم شنو شنو تليفون قبل الساعة هو تليفون أرضي. أيضا إحنا ممكن نعطينا صح إلى نسختنا الغيرة بحيث هو يقدر يستوعبها ويفكر به لما يكبر. هو فدوارك صعب وفتشي يمكن يعني بعيد أنه أنت تقدر تسويه. بس بالتالي أغلب المناهب شو وين توي توي بالأولاد هاي دم يقول لك ما ابني أخطأ أخطائي مو أخطائك. هي لو أنت تقدر تسوي الحركة اللي هي قلناها تقعد وين صفتك الصغيرة ما عندك أخطاء لأن أنت شفت الأخطاء على قد شفت الأخطاء إلى الآن فذلك هذا الموضوع يختف عنه. المهم السؤال هو طبعا أنا حبيت أو حبيت أبدي بالأسبوع لأن أعتقد إلى أنه أحب حاجة لمثل هكذا حوارات. ليش بهذا الضرب اللي إحنا فيه هسه كل هواي نحتاج نحكي نفس اسمه مطابير على موضوع مون الاعمار النفسي ذا عن تبرة جلدات ماشي سمتو جلدات محاسبة تفكار صندوق. فإنك راح أترككم الإجابة على هذا السؤال وتخبرونا على الواتساب على 0720-11-4-115 نتشمل الموضوع

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: اهلا دانو،
1: شلونك؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: سؤال
0: شنو؟ لا
1: والله جيت من جيتني
0: متاخر من حقك مع السؤال. اسبق ونص. طيب يعني لو انت عزيز علينا راح اعيدني ولا انت راضي؟ تخيل انه انت اكو اعلان طلع كريستيانو رونالدو قاعد بينصته من هو غير. اوكي قاعد على مستوى قاعد هو كريستيانو رونالدو كبير كريستيانو رونالدو صغير، فصار حوار بيناتهم انه انت شنو تدرب ليش وشنو تريد؟ قال انا اريد اصير لاعب كره قدم مشهور. هذا هو صغير يحكي كريستيانو كبير. قال ليش تريد تصير لاعب كره قدم مشهور؟ قال حتى لين امي تتعب وابوي يجي بس بالليل واختي طلعت المدرسه. فيساله قال انت شنو تريد؟ حسك قال انا ما اعرف، انا جاب كل صعب بالنسبه لي. فالمهم يصح علي ابو كريستيانو يعني صغير فياخذ ما في الا اني بس انت ما قلت شنو اللي تشن تريده، فقدر اقدر اجاوب على سؤال. السؤال اليوم في حال انت عدتي سكنو قاعد وانا شخص صغير اللي هي عمر 18 سنين هيجي قاعد تصفج، تخيلي شوي شنو النصيحه راح تقولي لي هي بحيث تفيدك وانت كبرين؟ وهل ما كنت ها
1: اسمعي
0: خلينا نحسب صيدتي
1: ها وليك.
0: لا بعد سؤالي الاول شنو النصيحه تقولي لي يا حتى تفيدك وانت كبرين؟ وشنو الانجاز اللي كان نور الصغيره تطبله واليوم نور كبيره سوته او ركضه ترى او بذلت جهد عليه؟ تفضلي سولفي. اسمع كلام امك.
1: السؤال الاول انا شنو النصيحه؟ اسمع كلام امي بالناس اللي بحياتي. لمن كاني بعد بدايه الشباب كنت ما اعرف انه هاي فلانه وزين هاي فلانه وزين ما كنت اسمع. كنت اتخيل انه اخو قايل فرز قايل من الام بس كلهم اللي نصحتني اعتقد انا كلهم بدون استثناء ولا واحد منهم طلع انه غلطان. كل سنه طلعت
0: زين. ايش راح كان يقف هذا؟ ايش راح يقف عليك تكبر؟
1: اني لو سمعت كلامها ما راح يقر عليه. الناس غلط اللي بحياتنا يأثن على حياتهم وايد.
0: اوكي.
1: اكيد يعني يأثن على قراراتنا، يأثن على مستقلنا، اكو ناس تتمنى لك الخير.
0: زين.
1: الناس الغلط حياتنا يأثرون عليك.
0: شو تقولي لها نقطة شنو الشيء اللي كانت نسخة صغيرة جديدة

0: سويت نسخة كبيرة.
1: شين تريد ذاتنا مهندس معماري وصرت
2: مهندس معماري. من صغيرة ثانية صرت مهندس معماري؟
1: الحمد لله.
0: وصرت مهندس معماري.
1: الحمد لله.
0: يعني تقولي لها لأنه إذا هي قد كانت تصير مهندس معماري تقولي هي راح تصيرين وراح تصيرين
1: شيء. أي. صرت يعني والأصل اللي بعد الثاني. كان الله يرحمه والدي يعني ثلاث شهور هو يسوي وياي. يقول إنه خطف متعب شكل يعني كان ما يقفني. إنه روح يصير طبيبة. أي مش من أخبر. فعلا انا دخلت تخصص فعلا اكتشفت انه صراحه فعلا يعني خصوصا ترى دراسته بس انه ملا متوين عاد بيا من هم ارجع ارى
0: تخصص حلو. طيب اهلا حياتك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: السلام. باي.

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير.
0: خليك كلمتك على من وين؟
1: ولا امك لعلم محمد
0: حجي. يا اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا.
1: بالنسبه للازمه اللي راحت السؤال الاول اللي يخص النصيحه هي حالة فيروس متاخر.
0: ايش قد متاخر؟
1: يعني عمل فيها بعمر 33 قبل يعني 5 سنين.
0: زين.
1: اللي هي انه مستحيل ابغى شخص غلط حياتي ولو كان مهما يكون درجه قربه قريبه اي
0: احد. اي صح.
1: يعني المفروض انا اتحمل حياتي.
0: راح تقول لك نسخك الصغيره؟
1: اي انه يعني من وقت شوي.
0: هو ما عنده من وقت، هو سيحكيك هو عمره 10 سنين من 9 سنين.
1: اي يعني قبل ما انت وصل عمر 33 راح تكون متاخر ب 5
0: سنين. اي. طيب. فإن ممكن نصيحة لأن أشخاص تحسهم أو تتقن الغلط بسك من تحسهم هم غلط طلعهم مباشرة لأن بعد توصل عمر ممكن تتندع على الوقت
1: بالضبط طيب. وما عيد كثير أصلا منهم
0: حلو أوكي طيب إنجاز
1: صح هوني قبل أنا شيء تراجع الصيد ولكن صارت الظروف يعني دراسة ما خلتني أصلا
0: شد
1: لا ولكن لا بالعكس أنت سويت اللي أكثر من اللي كنت طموح تحلبي
0: اوكي يعني اذا قال لك سته سالته قلت له نفس خلينا نقول الحوار نفسه شو اللي يصير من تكبر هو ذاك راح يجاوبك الى انه نرد الصيدلاني شو تقول له؟
1: راح اقول له صرت احسن من الصيدلاني لان هاي رزم رب العالمين والاكل شيء
0: لا افضل تعتقد هو بوعي راح يسمعك؟ راح يفهم؟
1: ما اصور يعني هو حلو طول صعب يعني طفل يتمسك بشيء بدات من يصلي مرحله بعد اكبر من المراهقه يكبر هذا ولكن مني يفهم الدنيا صح ويشوفه ووصل المرحلة وشلون قتل وشلون تعب وحس بتعب هو بدله يعني اكو نتيجة.
0: طيب حلو. هاي انا اعتقد هو بناس قد ما سؤال يعني هو ما ممكن يصير بس قد ما هو مهم وبصراحة انسان

0: تعال أسأل هذا السؤال أو يحكي ويا هذا الشخصين.
1: طبعا
0: تقدر تتغير حياتك بمية إذا جد النصيحتين وهو سوان.
1: مليار بالمية
0: شوف
1: مليار بالمية.
0: يا محمد خطأني.
1: لا لا بس يعني انه راح يتغير بالنسبة كل شيء بيه
0: للأفضل؟
1: للأفضل طبعا
0: للأفضل.
1: مو يعني مو نقول هي مو أفضل، لا الحمد لله ولكن
0: لا لا بس مو
1: يعني
0: أفضل عشان وقت، وهذا الوقت أقدر أستمر بالأفضل. ليش أسويك؟
1: صح
0: إيه؟
1: هي الأفضل بأنه راح يكون أكو أمور
0: من وقت بالضبط. هي هاي
1: بالضبط
0: صحيح. طيب أنا شفت باتصالك ممنون جدا
1: حبيبي
0: سلام، نسمع صوتك. تحية لك
1: إن شاء الله حبيبي.
0: حياك الله.

0: بيت شاللي بحالي حياتي انا يا عيني خالتك عيني بدي قربك مني للي شديد يا خبير مو عباساتي تحكي عني تعرف
1: اني يلا خاف ابيع اتصال الو
2: مرحبا
1: اهلان
2: مرحبا
1: يا مرحبا
2: اهلا بيك
1: شو الاخبار

0: يعني الحياة تحتاج مجهود من عندك يعني،
1: راح تقول له
0: فأنت
1: هيجي
0: ابدأ.
1: نسختك؟
0: إيه راح أقول له هيك، ولو أنا بذاك يعني لو ترجع للحقيقة بهذا العمر إنه أنت ما راح تستوعب النصائح، بس هو شيء من الخيال
1: اي بس
0: يعني.
1: ممكن مثلا اقول له نصيحه سالفه، اقول له مثلا انه يعني فتشي راح تفيدك انت من تكبر على الاقل. هسه العيار ما بصف شيء يدوش، تبقى الكلمه براسه. ايش قد احنا هن نحس نصحونا النصائح ما كنا نفتهمها شو معناها
0: فعلا. هو
1: يعني مثلا ما صديق السوء، انت ما عندك معيار لصديق السوء، انت ما عندك معيار لصديق السوء والصديق الجيد، وبالعكس صديق السوء تحسه هو صديق خبل اصلا.
0: اي ماكو شيء
1: مو كلش حلو خبل على الصديق. بس من كبرنا قبل نعرف انه شنو صديق السوء.
0: اي صحيح.
1: فبالتالي هسه انت اذا قاعد ويا هاي النسخه شنو تقول له نصيحه؟ قاعدين ساعه صفا انت ويا هاي قاعد.
0: الثقه لي. الثقه استاذ سلطان يعني اصعب شيء هي الثقه، انه انت حاول لا تنطي الثقه لاي شخص وان كان قريب من عندك، بس حتى ما تتجاوز 70% على اعتبار انه بشر.
1: اوكي
0: زين. اي موضوع الثقه انه انت لا تعطي ثقه عمياء بالناس حتى المقرب اقرب الناس لك يعني.
1: طيب
0: زين دائما خلي مسافه امان بينك وبين كل الناس يعني.
1: والانجاز شنو تقول له اذا قال لك مثلا اكو واحد من الناس اللي ساله بهذا الفيديو كريستيانو الى انه شو تريد انت تصير؟ فقال له اريد اصير لاعب كره قدم مشهور. فانت شنو شنو ممكن تقول له يعني؟ شنو الانجاز اللي هو كان يطمع به حسام الصغيرون وحسام الكبير ممكن سواه او ما سواه مهنيا عمليا؟
0: والله هذا اللي يريد يصير يعني رحاله ويلف العالم كله ويشوف وكذا وهيك الشيء، هاي جزء من الاحلام يعني. كانت يعني
1: كان عنده هدف يعني هذا قوي هذا الموضوع.
0: اي يعني هو يحب يشوف يطلع يشوف العالم يعني. كل دوله ممكن شايفه حتى بالتلفزيون يتمنى يشوفها ويزورها يعني. زين اي وهي بعد على هذا الاساس وكل المصارى
1: كل المصارى. زين زين تعاتبه ممكن اذا لقيته هو صغير تعاتبه على شغله؟
0: هو احتمال يعاتبني انا
1: شر يعاتب
0: يعني طموحه. يعني طموحه يعني يقول لي بعد يعني انت هوايه كنت يعني هوايه انا كنت احلم انت ما اشتغلت على احلامي. وينك انت يعني؟
1: حلو
0: ممكن هو يعاتب
1: ممكن هو
0: يعاتب. فبعد ما ادري يعني كيف هو راحته يعني. سامحنا يقدر ظرف العراق يقدر ظروفنا احنا في 80 كهرباء ودرجه حراره عاليه احنا نشتغل
1: نركض. حتبرر له حسام لو ما تبرر له تسكت؟
0: والله انا على الاغلب ما ابرر له، بس هو بعد شو يسوي يلح يعني لازم احكي له لازم انطي سبب يعني اقول له هي هاي بعد كل واحد مقدر له هذا الشيء.
1: بس هو ما راح يستوعبها هو ما تقول له ظرف العراق وطبينا حرب.
0: لا هو راضي نسبيا يعني لان انا هم خذلته يعني يعني انا ما خذلته.
1: هو ماكو خذلان بدليل هسه احنا كنا نخابر نشارك هسه او كنا احنا جزء من الموضوع.
0: بس هو انت
1: بس مو كانت اكو فتشي اكو وقت يعني شوف هسه اكو مثلا اليوم سمعت سالفه بصراحه وممكن حاكين بها اكثر من مره انا وياكو يعني مشاهدين الوقت بالسالفه. دائما الوقت هو المشكله هسه، لا المال لا الصحة لا ما أدري شنو كل هواي أشياء، بس هو الوقت يعني. أنا بدل ما مثلا اليوم اللي علي أنا بعمر بعد 40 كان أقدر أسأله شوية كان الموضوع كنت تعرف السالفة مثلا. هو مستحيل تعرف بس يعني لو شوية واحد مثلا يعني مثلا لو شايف روحي من أنا صغير وحاكيلي أنا حاكيلي لهذا كان ممكن بال 35. هسه واحد يقول لك مثلا هي 5 سنين، لا هي 5 سنين كان ممكن يعني صرت افضل ممكن فاهم يعني هيك شيء.
0: بس تدري استاذ سلطان والله صدقني يعني بعيدا عن المثاليات بس انا صدق يعني مصالح ويا نفسي حتى على مستوى اخطائي انا اقول له ما هذا الخطا ما وصلت
1: ما وصلت طبعا
0: صدقني يعني. هواي نصير عندنا يعني مثلا يعني محطات تحسها انه هي لا انا لو ما صاير وياي فلان شيء بس انت تباوع انت من صار هذا الشيء بعدها شنو الانتقال اللي صار؟
1: عوض
0: رب العالمين يجي سبحان الله
1: سبحان الله
0: والله العظيم. بس انت صدق يعني السؤال يعني يمكن هو شيء من الخيال بس صدق خليتني يعني صدق احكي ويا نفسي صدقني والله يعني احكي ويا الطفل اللي انت شبهته بطريقه السؤال زين وخليتني يعني معقول اعتذر من عنده دخلتي
1: مو تم مشكلة ما تقدر تسيلها يعني مثلا ما خلي ولي مو إذا يعني عفوا للجملة
0: السلطان ترى الموضوع
1: إذا قال يعني عليه خلي ولي فلشك لأن هو راح يبقى جامح ما راح يوصل هاي المرحلة اللي واحد واصل
0: ترى بعض الانجازات ترى

0: بعض الإنجازات تعتمد على الأهل والبيئة والمكان والظروف
1: مليار
0: والكذا،
1: بالمية طبعا.
0: زين.
1: هاي
0: فبالتالي إنه أنت المسؤولية يعني مو كلها عليك، مسؤولية على العائلة
1: لا لا، اكو
0: ومسؤولية على الأب
1: ظروف
0: ومسؤولية
1: محيطة،
0: على
1: اكو
0: الجزء،
1: سالفة،
0: مو هيجي؟
1: اكو طاسة تصير
0: زين،
1: عندك بالحياة تفلش الامور تفليش.
0: مو صح؟ أنت
1: اي
0: اختاريت كريستيانو، ترى هي هم موهبة وهم يعني نعمة من رب العالمين، يعني ماكو بالدنيا هواية كريستيانو.
1: اي
0: يعني
1: وتتخيل،
0: هو كريستيانو واحد
1: بس
0: يعني،
1: تخيل هو
0: زين.
1: هو باع هذا بهذا الحوار، انتقاله كلش كبيره من عمر 9 سنين، حذاء مشقوق، امه تشتغل مكانين، ابوه يشتغل طول الليل، امه طالعه عفوا اخته بطله من المدرسه، الى انه هسه حكيت ثاني، الى ان واحد يملك من الثراء المالي بطريقه مو طبيعيه وبعمر الأربعين،
0: واحد
1: يعني خلال
0: بس هو
1: 30 سنه سوى انجاز ما ممكن احد يقدر يسويه، صعب.
0: زين، اسالك بالله، هو
1: اه
0: في ذاك الوقت
1: اه
0: بعمر كريستيانو
1: اه
0: لا، الفكره هي هاي مال
1: ام
0: المشهد اللي
1: ام
0: حضرتك بدك تنقله،
1: ام
0: كم واحد مثل كريستيانو وظروف عائلته هيك
1: عندنا
0: وامه تشتغل وكذا بالعالم كله؟ انا
1: بالعالم
0: اطلق
1: هواي طبعا.
0: فكلهم صاروا كريستيانو؟
1: لا ما كلهم صاروا كريستيانو. هسه شنو السبب؟
0: هم اكو حكمه الهيه،
1: ما
0: اكو
1: اي
0: توفيق،
1: ما يعني، يعني ما اقدر
0: ما
1: اقول
0: ادري
1: مثلا
0: اكو اسباب،
1: اصرار، وما اكو ناس مو اصرت تفلت
0: بس
1: المر ما
0: اكثر
1: وصلت
0: اصرار.
1: بعد اي
0: مهم،
1: بس مو هذا
0: سؤال
1: همين
0: جميل.
1: باع، اكو سالفه هذا همين اقدر اقول لك عليه، الى انه هذا لا يبرر ما قد ياتي به بعض الاشخاص لشماعه معينه. يعني هذا من يقول لي مثلا هسه واحد يجي يقول لي اني والله كنا قاعدين احنا بمنطقه مشون مثلا وموضوع، طيب ما هذا هو احكيك عن واحد ما كان قاعد على قلب، هو اصلا حتى بالمدينه ما كان قاعد، كان قاعد بالاطراف
0: يعني مسوي اللي
1: بوتينه
0: عليه
1: مشقق،
0: يعني.
1: امه تشتغل مكانين، ابوه يدق شايف الدنيا بعينه، وضع مزري جدا، ولو هم كلهم ذول اغلبهم طلعوا من هاي البيئه، وقاعد بالبرتغال حياه ما ادري شلونها تافهه وفد شيء صاير بي، الى ان صار هسه. اولا لا يمكن، لا يمكن ان نتجاوز قدرات الله، هاي مستحيله.
0: طبعا
1: بس اكو من سالفه،
0: بس اسالك سؤال،
1: أيه.
0: يعني هسه احنا من قلنا انه كريستيانو واحد بالعالم
1: أيه.
0: وهواي اكو عاشه وحياته،
1: صحيح.
0: هل يعني نقول الحظ له دور بالموضوع؟
1: عاد انا شوي عندي فلسفه ويا الحظ، ما
0: زين
1: أتعرف.
0: هاي الشغله،
1: أيه.
0: الشغله الثانيه هو هو ما جاب الصعب، لان كل احنا اطفال بعمر كل احنا كنا نحب الطوبه، وياما وياما كتلنا من وراء الطوبه، صح ولا
1: حلو
0: غلط؟
1: صحيح.
0: اوكي، فهو كان يسوي الشيء اللي يحبه، هو
1: هو
0: ما سوى الشيء اللي يحبون عائلته، او
1: شكرا.
0: اللي هو على اعتبار انه هو جاب الصعب يعني،
1: هاي وحده
0: صح؟
1: من المفاصل الحقيقيه جدا،
0: هو كان يسوي اللي يحبه، هو مستمتع باللي دا يسوي،
1: مستمتع
0: الطوبه الناس تعشق الطوبه.
1: اي
0: زين،
1: اي
0: فهو مجرد لا مشى بهال، مشى بالشيء اللي يحبه،
1: باللي شيء يحبه هو. اي
0: وبعدين
1: ايه. ما عنده أبي كتلة ويقول له لازم تدخل فلان كلية ودير
0: مش
1: بالك،
0: معنى.
1: وإحنا لو طبيب لو مهندس لو ضابط لو ملازم لو ملازم، ما كويش فيلم. حلو،
0: شكرا أستاذ صفان،
1: شكرا. هاي راد لما قال الخميس هذا السؤال. طيب تحياتي لك حبيب، شكرا جزيلا. مستمعين راح نسمع أغنية فاصل وبعدين نرجع ياكم، استمتعوا بهاي الأغنية شوي. لا كذب، مو هاي طلعت الورم، لا مو حلوة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشي لفؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أخدام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني
3: فاني وإنتو كلنا سوا.
1: على الرشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

طيب رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم، وخليني أذكركم بالسؤال. سؤال يقول: في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل، في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل وقعدت على مصطبة وبدأك حوار ما بينك وبينه، هو راح يحكي وياك، أنت راح تعرف هاي أنت من أنت صغير، هو راح يحكي وياك كشخص كبير ما يعرفك، ف شنو النصيحة راح تقول لي هي بحيث أنت تستفاد منها من تكبر؟ وهل الطموح، الهدف، الإنجاز اللي كان يفكر بيه نسختك الصغيرة صار من كبرت؟ إذا إيه فشلون؟ وإذا لا فليش؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720211115.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الله.
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا الله. تفضل.
1: شلونكم عين؟
0: اهلا وسهلا.
1: عندي نصيحتين.
0: نصيحتين تقول لي هي؟
1: الاولى اقول لهم راح تكبر يجيك واحد سايب اسمه ميت بيضه عرف عليه كثير بالك.
0: هسه عمار قال يمكن احتمال يقول له اي
1: يا رجال كبير ويعني ما يفيدك بالحياه.
0: اي ما يفيدك.
1: اي تعبك يوميا بشغله يوميا قاعد حتى اخر مسلسل مكسيكي هذا 250 حلقه مدخل
0: حلقات
1: يوميا حلقه ويوميا احداث
0: شيء. اي زين حلوه احداث جديده كلها جديد.
1: كل هذا تدري انا هسه من حتى الموضوع رجعت لايام الطفوله. اي كان بيجي يعني صفنا اكو شايف هاي التيل مال التليفونات.
0: اي
1: كان بقت يعني شلون قاصينه.
0: اي
1: واهلنا مسوينا مصطبه.
0: طيب
1: والله عاد استحي يعني انا هسه رجعت بالطفوله للمصطبه.
0: للمصطبه اي
1: نفس المصطبه اللي هي شلون صار بصف يعني بينه وبين جيراننا.
0: اي
1: كل المساحات البيوت قبل الخوم مثل هسه يعني حتى الان بيجي واجهته 18
0: طيب
1: 17 ونص.
0: ايه
1: بالصفنا كذلك
0: زين
1: مو مثل هسه 5 متوات.
0: ايه ولاوي
1: كانت قاعده
0: يتغزل بيها 5 امتار واجهه.
1: بالضبط. ايه
0: زين.
1: ايه وباليرموك المهم باليرموك.
0: طيب
1: المهم كانت قاعده بينه وبين جيراننا كل الاطفال احنا. وبصفنا حجي حسن الله يرحمه اسمه بالدكان.
0: ايه
1: فهسه رجعت انا والطفل
0: زين
1: على هاي المصطبه.
0: قعدت انت وبلال الصغير على هاي المصطبه.
1: انا وبلال الصغير يعني هواي انا صراحه قدمت له نصائح من ضمنها انه لا تشيل مسؤوليه من وقت مسؤوليه كعائله كبيره مو عائله صغيره.
0: أي.
1: انا مصرابين احنا بسنه من السنين كانت القطع 6 ملايين 100 متر.
0: طيب
1: خاصه مثلا هاي حي الحسين او حي الجهاد كانت 6 ملايين واني وبسام ونص مهند وابوي الله يرحمه. يعني احنا بذيك الفتره من ساعه من احكي لك من كانت القطع ما حد مفكر بيها. القطع الاراضي احنا مسؤولين على 4 عوائل. 4 عوائل فعلا يعني يعني مثلا شغلنا اذا شغل يومي او شغل السياحه مثلا يعني مثلا انا كانت مثلا يومي 30 بس انا يومي 30 مهند هو ياخذ من عندنا 30
0: اي طبعا
1: فنعمل 60 شلون نقول تصرفهم مصرف يومي. يعني احنا واحد غيرنا مثلا لا ميدة وعندنا كم فلس جوانا كان ممكن انه هسه شلون اكثر الحلم المفقود للاغلب هسه حلم السكن.
0: طيب.
1: اذا مو 70 يجوز 65% من قصتنا احنا كايجار.
0: هي.
1: اللي عنده ورث اهله ورثوه واللي ما عنده ورث ينتظر الفرصه حتى يعوض اللي فاته. فهسه قلت له راح تجيك مثلا من 2010 لحد 2016.
0: طيب.
1: صرف كلش حلوه. انت استثمرها واستغني عن الكل. كل واحد يقول له عمي الله محمد وعلى وياك.
0: اوكي.
1: انا ما مسؤول عنك. سواء من الاب الكبير، الاولاده، المثابته، ما اعرف شنو، كل هاي كانت يمنه.
0: طيب.
1: مسؤوليتنا قلت لك انا بس ابوي الله يرحمه. نصحته انه تخلى عنهم. اول فرصه اول مشكله تخلى عنهم والتفت لنفسك والتفت لعائلتك باشر اكبر وراك مستقبل. سنين ركبت بينا اسرع من البر وصلك اسرع من البر يعني ما لحقنا نتنفس. تجمعهن منا راحن منا تجمعهن منا انصرفهن منا.
0: طيب.
1: انت لو مستثمرهن بالبدايه مثلا بالاراضي اللي كانت
0: يعني حتقول له هو هذا تعتقد الى انه 9-10 سنين راح يعرف هاي التفاصيل كلها؟
1: يعرف الصرافين
0: يعني
1: على الظروف. وصح مثل ما ذكر اخ حسام المختفي انه ظروف البلد انت منك جتك مال 14 18 شلت الحركه شويه.
0: لان
1: احنا لو باقين مثلا بالسياحه نقول لا كانت عجيبه صراحه غير على باقي الشغل لا كانت سنه الجيرانه كان والله
0: حلو. يعني حلو.
1: من ضمن الاهداف اللي حاطها لو اخذت لك واخذ بيتك لو الخطه الثانيه الخطه البديله انا اصير عمك
0: ما اخذ بيتك الثاني اسهل اي لو لا تكتنزل بعد تاخذ بيتي ما ترى ما يرجع لها
1: تتنازل
0: الحجيه
1: لا تتنازل لي
0: اي اتنازل لك اي
1: ايه
2: اصل حرمها من الميراث
1: مو حرم. وقلت لك انت من ضمن طيب. الاهداف انه لا انا صرت جيرانك
2: حلو
1: مو جيرانك المهم بنفس نفس الاشياء
2: ان شاء الله ان شاء الله مو بعيد
1: علي ان شاء الله والحلم لا شو قلت لك احنا مسولفين بهذا الموضوع قبل انه مثلا احنا نفتح مصير طيار
2: نعم
1: شوف الطياره قبل كانت السماء مال بغداد حلوه الواحد كل شيء يشوف بيها ونشوف الطيران وهاي السوالف لا حتى الواقع
2: حلوة
1: بس الحمد لله والشكر فضل الله يعني كل راضي عن بلال اللي هسه هو كبير وراضي عن الانجازات اللي حققها
2: تمام
1: ولو اطول الباحث عن موضوع عائلي بيت عم بسام هم مشكله صارت فواحد من اقاربنا قال لي عاني من انجاب طاري بلال وبسام بالذات او قال لي احنا اقرب شيء لنا بلال اقول لهم لا لا تقولون بلال قول المجاهد بلال لان جاهد وكافح على عائلته
2: حلو.
1: هذا يعني ابن عم بسام واحد يعني هذا سولفنا عليه بالناصرية
2: ايه
1: قلت له شوف قلت له هسه يعني فلان يا دوب ابن عم امي بس من حكي انا بالنسبه لي هاي شهاده اعتز بيها وسام شرف لي انا بغيابي
2: يمدح هيك بيها طبعا
1: قلت له فانت حاول شويه تشتغل على نفسك حتى العالم يقول تمدح بيه
2: حلوه
1: والحمد لله وشكر.
2: جدا اشكرك يا حبيبي ثانك يو تحياتي لك حبيبي هلا باي باي مع السلامه

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بك. يا هلا مرحبا.
1: الله يخليك. يعني انا اسمع برنامجك بس يمكن اول مره اتصل، اول مره اتصل على برنامج يعني.
0: طيب اتشرف.
1: الي شرف.
0: الله يخليك، تفضل.
1: انا يمكن سمعت السؤال يعني اللي هو تعطي نصيحه يمكن، بس ممكن تقول السؤال بس
0: هسه انا اريدك تتخيل وياي، لان هي رادت واحد. تخيل، تخيل انت جيت بمكان لطيف جميل بمصطبه، جيت قعدت، قعد بصفك، بس اسم حضرتك؟
1: اني مروان.
0: مروان اجي قعد مروان عمره 9 سنين 10 سنين بصفك.
1: زين
0: انت تعرف هذا مروان الصغير، بس مروان صغير ما يعرف هذا مروان كبير.
1: زين
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه له؟ راح يسالك مرحبا شلونك وهاي، شنو النصيحه تنطيه اياه له المروان الصغير بحيث تفيد مروان من يكبر؟ هاي واحدة. اثنين، شنو الإنجاز اللي كان يحلم حاطه قباله هدف مروان الصغير ومروان الكبير حققه أو ما حققه أو حققه الأحسن من عنده؟ هسا اعطيني الحوار اللي راح يصير ما بينك وبين مروان الصغير. هسا شنو النصيحة؟
1: خلا أقول لك شغلة، هي من كل من واحد لواحد تختلف طبعا.
0: أي
1: بس بالنسبة لي اللي عشته أني، خلي نقول شط مروان اللي أول، خلي نقول بداية شبابه يعني. يعني تلب أول فرصة، لأن يعني دائما بالنسبة لي أنا أشوف الفرص اللي تجي بالبداية أفضل من ما تجي متأخرة.
0: يعني راح تقول لمروان صغير، تقول له ما تجيك أول فرصة تلب بيها.
1: إي لأن أنا متزوج، عندي أطفال 2، عندي بنات.
0: الله يحفظهم.
1: الله يخليك. يعني مرات سولفون وياي بابا، أنت من انت صغير تتمنى تصير كذا، يعني هذا المجال اللي انا بيه.
0: اي
1: اقول لهم يعني مرات اقول ايه اكذب عليهم، تدري اطفال ينسون، مرات اقول لا كنت متمني هيك شيء حتى هم يصيرون هذا الشيء اللي انا اريده هم يبيهم.
0: اي تاثير عكسي يصير هذا.
1: مرات اكو قرارات واحد يتخذها بحياته طول عمره ندمان، احنا ما نباوع للماضي.
0: اي
1: بس مرات اكو تجي فرص للإنسان ما تتكرر، خصوصا يعني بوقتنا هذا. فرص من ناحية الشغل، من ناحية الرزق، خلنا نحكي صعبة كل شيء.
0: طيب هذا مروان يعني الصغير، شو وقت جته هاي الفرصة اللي كان لازم يستغلها من هو عمره 9 سنين؟ ورش قد جته؟
1: والله اجتني يعني بداية عمر، يعني بداية شلون خلينا نقول فتحت عيني عن الدنيا، يعني بديت أعرف، يعني بغض النظر ان احنا ترى واحد يسمينه طب للكليه، خلي نقول يبدي يصير قراراته مشعبه بعده مناضج.
0: صحيح.
1: حتى ورا ما يتخرج
0: يعني جتي مثلا عمر 22 23 25،
1: بعمر 22
0: يعني اذا تقريبا. بعد 12 سنه من قعدتك ويا هذا مروان الصغير.
1: نعم.
0: راح تجي فرصه.
1: نعم.
0: انت تتمنى ان ياخذها؟
1: اتمنى طبعا، اكيد اتمنى.
0: طيب.
1: دائما انا افكر في الموضوع.
0: وين مروان؟ ألو مروان، وين راح؟ قطع الاتصال للأسف. أرجع مروان ذاتي تخابرنا، نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لك وللمخرج.
0: الله يسلمك، شلون أخبارك؟
2: الحمد لله. موضوعك اليوم عميق وجميل، شكرا على حلقة السبت.
0: الله يخليك، سولفي لي.
2: النصيحة اللي أقدمها لنفسي تنطي فرصة ثانية لأي شخص قريب أو غريب، وأنسى موضوع الشهرة أو الطشة، وشوفي لي شيء يعني أنضج منه، لأن هذا مو مستواك.
0: هي ليش تفكر بيها؟ كانت تفكر أنه سيصير تريد طش؟
2: كلش
0: هي؟
2: كلش
0: والله.
2: وصارت يعني سوتها.
0: سوتها؟
2: اي سواتها، بس عراها الحمد لله شوي، ضربت وعي وتراجعت.
0: زين يعني هي هسه خلينا نحكي عليها، هي هسه احنا هي واحد من يعني انت تعرفيها احنا ما نعرفها. هسه هي من جتي على اساس الطشه او رادت هي الطش، شنو كان الهدف مالتها؟ انه بس تكون معروفه تجمع فلوس
2: بس؟ اي معروفه طشه.
0: ليش ما كانت معروفه هي؟
2: تنعرف شلون
0: ما كانت معروفه؟
2: وين كانت معروفه يعني
0: من هي صغيره؟
2: أنا على السوشيال ميديا أنا جاي أقصد.
0: إيه إيه ما بس إحنا أس اليوم إحنا أنا اليوم أرد أن أعرف بالسوشيال ميديا. فمعناها إنه أنا عندي إرهاصات طفولة إلى إنه أني ما معروف بين عائلتي.
2: بالمجتمع.
0: إيه لا بين عائلتي.
2: لا.
0: ناس تباوع لي عادي طفل صغير اسمه سلطان عادي ما.
2: الأهل تفككوا صاروا ماشي نقدر.
0: طيب زين كان ممكن تستفاد من هاي الطشة بطريقة ثانية؟ لو خلاص هي كانت الطشة كلها غلط.
2: هي تستفاد من عادها يعني مثلاً تنعرف إصرارها شلون اسم يعني
0: هيك. لا هي نفسها هي يعني ممكن تقولي لها مثلاً أوكي تشلبي بالطشة بس استغليها بفلان موضوع لو هي أصلاً كان الموضوع كله مو صحيح.
2: شلون تستغلها إذا هي عمرها صغير ما عادها أي محتوى بس استعراض. شلون مثلاً خصوصاً يعني صغيرة بالعمر على السوشيال ميديا وحدها ما. صار أشياء يعني خطأ
0: ما كان ممكن يصحح الموضوع يعني أسهل كبرت هي يعني صارت كبيرة ليش أكو ناس مثلا مرات تبدي حياتها بالسوشيال ميديا بمجموعة أخطاء بعدين صححها شنو صار في اليوم ليش هيك أوكي تمام طيب

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا اهلا تفضل.
1: شلونك استاذ؟
0: الله خليك يسلمك. من وياي؟
1: عمر.
0: اهلا عمر.
1: والله سؤالك هذا جدا جميل.
0: تجمل.
1: خلانا فعلا نرجع لايام الطفولة.
0: طيب.
1: وتخيلت نفسي من طلعت من الدوام لحد الان بدي افكر انه انا شو اقول.
0: شو تقول للعمر الصغير؟
1: والله اقول له
0: شو تنصحه؟
1: امك وابوك.
0: امك وابوك؟
1: اي اسمع كلامهم. عاونهم ساعدهم.
0: ايش راح يستفاد؟
1: ينجح بحياته.
0: طيب.
1: لانه يعني هي النجاح الحياه يبدأ من التربيه. فمثل ما هم يريدون يتعبون عليه ويصير شيء بالمستقبل. فايضا هو هم لازم يسمع كلامهم.
0: يشوى كان متمرد؟
1: لا بالعكس.
0: اه
1: بس هي كانت يعني احيانا يجوز شويه يتمرد.
0: ايه
1: والنتيجه يعني هي عمر فقد والده.
0: ايه
1: في يعني وقت مبكر.
0: زين.
1: بعدين تعرف بالكبر نبدا نحس. احنا نشوف مثلا لو مساعديهم من البدايه. لو معاونيهم من البدايه. كل شويه يصف الشعور بالذنب.
0: هاي البدايه شو وقتها يا عمر؟ لو لو عمر مساعدهم بالبدايه.
1: يعني هي هاي المتوسطه فتره المراهقه.
0: طيب.
1: اما بقيه الامور اللي بالحياه فانا احب يعيش كل الاشياء اللي مر بها عمر الشيء.
0: طيب عمر الصغير كان شنو طموحه؟ شنو هدفه؟ وش صار ويا عمر الكبير؟ سواهن ما سواهن؟
1: والله يعني هو طموح الطفل او بالمجال الدراسي خلينا نقول هو اما يطلع طبيب او مهندس.
0: طيب
1: والحمد لله والشكر يعني لنا وحده من عندهم.
0: ايه
1: والحمد لله يعني توفقنا بيهم ومشت الامور.
0: نفسك كان يريد عمر الصغير؟
1: الحمد لله والشكر نفسه. يعني ما اختلف هواي.
0: ايه
1: بس يعني خلينا نقول 90% لك. بس أنا أحب أعيش كل هاي الأمور اللي عمر الكبير عاشها. حتى يتعلم من الحياة. لا ما معقول إحنا نعطي مثل ما نقول الأجوبة لكل الأسئلة. وبالتالي راح يجي كل شيء راح يجي قدامه متوفر. فلازم هو يتعلم حتى يشيل النتيجة اللي يتلقاها تكون الكعبة.
0: تكون لها قيمة بالنسبة إلي أو على الأقل تعلم.
1: بالضبط مو محضرها مسبقا. وطبعا تعرف من السؤال يصير بشكل فجائي أو اللحظة اللي تجي أو الشغلة اللي تجي ويكون الرد إلها راح يكون رد نابع من شخصيته وتجاربه بالحياة.
0: صحيح.
1: فهذا اللي أحب أقول لعمر أنه إيش حياة عمر كثير زينة.
0: حلو فكر بي تراد لك وقت يحكي عمر. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: متابعينك هاي طبعا يوميا.
0: الله يخليك.
1: هذا وقتي من ارجاع بس تعرف احيانا يصير
0: لك عادي مو كل المواضيع تكون ممكن مثلا جذابه بالنسبه لك ان اشارك.
1: كل مواضيعك حلوه استاذ.
0: الله يخليك سلمك.
1: الله
0: انا ممنون حبيبي. تحياتي لك. هلا بك.

0: ناخذ ويانا الاتصال. الو
1: اويلي
0: اويلي عليك
1: اويلي اويلي اويلي اويلي
0: شو تقول لي
1: استاذ عمار؟
0: لا يا استاذ عمار استدعوه استاذ عمار ال شو اسمه الامير الصغير
1: 16 كنت احمل بالسياره ضاربني الحر.
0: السؤال كلش ثقيل. ايه
1: لا بربك
0: والله العظيم
1: اي ما ادري عوف السؤال هسه مو على هاي الاغنيه مالته.
0: ايه
1: هو قعدت انا هسه تبريد مشغله فول.
0: ايه
1: فباو على هاي اغنيته دا تخيل نفسي مسافر.
0: ايه
1: حاط قبالي هاي الطشت مال البحر مال الفندق الخمس نجوم.
0: ايه
1: ها اي والقران.
0: ايه
1: يعني اقول حلو الفواخان وافكر بفلوس عدنان الجميلي
0: مثلا يعني تخيل.
1: ايه زين ايه بس هسه يلا ارجع لسؤالك على السريع مختصر. هو اذا طويل اروح اذا
0: هو شرح أسمع. هو مو طويل هسه اشرح لك اياه. تخيل انت قاعد اليوم ويا نسخه او انت امير بس عمره 9 سنين 10 سنين قاعد وياه. حلو
1: خوش حكي.
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه؟ بس هو بمناسبه هو ما يعرفك انت امير الكبير بس انت تعرف هذا امير الصغير.
1: خوش حكي.
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه بحيث تفيد امير من يكبر؟ و شنو الإنجاز اللي كان يفكر به أمير وهو صغير وسواه أمير من كبر أو ما سواه؟
1: والله واحد يحكي يعني الإلو المعرف. أنا كنت بالدراسة شاطر بس هي ما جت وياي عدلة.
0: طيب
1: هاي أنا بالنسبة لي
0: ايش
1: تحكي لنفسي أقول له من هذا الشخص الصغير.
0: ايه
1: يعني ما فلحت بالدراسة. شو استهدفت الشغل ويا أبوي نايم؟ شغل مجال مالتنا نقول هو هذا التجارة. زين بس أنا هسه اليوم إذا نصح الأمير وأقول له يعني أقول له بما أنه أنت صغير وقدامك الحياة استهدف العمل الصحيح. يعني أكو عالم
0: ما راح يعرف هو صغير
1: خاف عليه
0: هو ايش مدري العمل الصحيح شنو؟
1: هنا أنا مو أنت تقول لي أنا أوجهه أنا.
0: أي أنت هسا أنت هل أنت أي. هل أمير الصغير راح يستوعب هاي الجملة مال العمل الصحيح يعرفها؟
1: لا أكيد ما يعرفها. يستوعبها ويطب منها يطلع منها.
0: أي ما يعرفها بس أنا بدي أحكي لك كلمة هو يعرفها بحيث من تجيب باله تبقى.
1: ما أدري أستاذ سلطان رتبها من يمك.
0: ما ترتبها ما لازم أنت ترتبها هذه الوحيدة ما أقدر أرتب لك إياها.
1: ما أعرف أرتبها. خلي عمار كامل يشغل النغنية.
0: يلا هسا.
1: أي واحدة يكرهها. ايه. خل نسمعها. نسوى بالله.
0: يلا.
1: خل نشوف.
0: صايرين.
1: بلا وش وإذا ضارب المود وياك إيش راح لنا ما.
0: لا لا تشتغل عند مالك
1: في يومين. أوكي. باي باي.
0: تحياتي. اتصالات.
2: اتصالات.
0: يلا ألو.
3: مرحبا.
0: أهلا. شو الأخبار؟
3: والله.
0: وياها وياها. طيب. يلا ايش راح تقول له؟
3: راح في الحوار.
0: اي
3: يعني انا من سمعت الحلقه قبل تقريبا ربع ساعه.
0: اي
3: اذا فكر الحوار اللي راح اسولف وياه.
0: اي ايش راح تقول له؟ شنو الحوار؟
3: اقول له لحد عمر 15 سنه امورك تمام.
0: لحد عمر 15 سنه امورك تمام.
3: لحد عمر 15 سنه انت امورك بالدراسه بالحياه
0: تخبط
3: امورك طول الفول.
0: اي
3: تخبط
0: زين
3: عمر 15 سنة تبقى شاطر بالدراسة راح تبقى تبع راح تدخل ويا أصدقاء غير أنت الأساسي بيهم.
0: أنت شنو؟
3: صير أنت الأساسي بيهم.
0: أنت الأساسي بيهم.
3: صير صاحب كلمة لا تنجح ويا اللي قال ويا قال ويا اللي راح عارف على مبادئك اللي أجلس بيها وتربيت عليها الأساسية.
0: طيب.
3: راح تمرد بحالة اللي هي كثرة التفكير.
0: ظل
3: تواجد عادة المراحل دي. زين. لا تواجد أبد الحاس بس تستاهل هذا التفكير الكل الهائل اللي تعيش فيه. ضغط الأهل بالدراسة هو لمحبتك راح تواجهه. لمحبتهم لك. حتى تنجح. أبقى مركز على المواد على أهدافك. هدفك كمهندس طيران ما تحقق تطبيق مجال الهندسة والميكانيك اللي هو جزء من
0: أنت تكشف له كل شيء. بس هو كان شيء يريد هو؟
3: كان هندسة طيران
0: يريد هندسة طيران لو طيران
3: هندسه الطائرات
0: يعني. يحب هندسه الطائرات. ايه
3: هندسه الطائرات.
0: طيب
3: بس انت صرت مهندس بالاخير.
0: ايه راح اقول لك عافيه. ايه
3: راح
0: بس مو مهندس طيران، فلذلك ركز بغير نوع هندسه.
3: راح اطلب ايه راح اطلب لك هندسه هاي ابدع بيها.
0: ايه
3: انجح بيها. تعب نفسك فيها.
0: تعب نفسك
3: فيها. لا تنفرك وراها.
0: ايه
3: الالعاب والونسه والطلعه والطبه.
0: ايه
3: موجوده راح تكون عندك بس تخليها اساسيه في حياتك. ركز على هدفك.
0: ايه
3: انت راح تصير بعمر 35 وعمر 36. متأكد اني انت اذا مشيت على هاي المبادئ راح اقول لك عليها. تركز على نفسك وشعوك المجتمع شنو هذه وعلى اساسياتك اللي تربيت عليها. راح تكون شخص ناجح يعني الى ابعد الحدود.
0: حلو. اوكي
3: حلو.
0: خوش حوار. عاشت ايدك والله اخانا. احبك من السولف. طيب تحياتي لك حبيبي. هلا باي باي. مع السلامه.

0: واحدة من من من أساسيات بصراحة اللي ممكن تكون عند الإنسان بهذا الحوار هو لأنه أنا إيش وقت أحتاج، يعني أنت تقرر تقول إيش وقت أحتاج إلى أنه أنا أحكي هذا الحوار، إيش وقت ما أعرف شنو اللي يخليني أنا أحكي هذا الحوار، وهل أنا على يعني خل أسميها على دراية عالية بأنه هذا المقابل اللي راح يفهمها أو هذا صغير ما أدري، خلنا نأخذ اتصال بالله يعني. ألو
1: ألو أحتاج انقطاع
0: الاتصال. إيه
1: أي.
0: طيب
1: وين
0: شنو أنتش مدري أنتش تسولف يا ماش تسولف
1: أي قلت لك يا وش الله ما المهم هذا الموضوع الشغلة الثانية هل صرت كنت أريده أو تقريبا أي بس
0: شنو تريده شنو
1: الشغلة الثانية
0: أي
1: صرت كنت أريده
0: صرت كنت أريده تقريبا أي. ليش تقريبا
1: اشطرح شوية كان طموحي مو منطقي شوية كنت
0: شاطحة منين جتش من المحيطين لو أنت
1: لا خيال يعني مثلاً كنت أريد أصير أسترونومر يعني عالمة فلك هذا كان طموحي المدرب من إجاني
0: طيب هاي عاد دائما لازم
1: ما عندنا بالعراق مو ماكو يعني سامري كفت حتى 2017 هذا الموضوع
0: 2017 عالمة زين فلك هي
1: شو
0: 2017 تريصني عالمة فلك
1: لا أمريكا فتحت هذا الموضوع بس من أصوات إحنا بالعراق ما عدنا
0: إيه ما عدنا صحيح
1: إيه بجامعة بغداد وسدو
0: إيه
1: مهم وش حاليا أنا صرت استرولوجر يعني تنجيم يعني هذا علم واحد وهذا دراسة واحد درسني مدرس لبناني بسنة من السنين يعني قدر نقول تقريبا صرت
0: طيب
1: دخلت الموضوع المهم يعني درسته والشغلة الثانية هو التجارة يعني بزنس وومن وكذا وحاليا انا تجاره الكترونيه دخلت
0: اوكي
1: اتعلم من التمره
0: اي
1: سوها يعني من الشغلتين
0: يعني هسه انت هسه هي كانت يعني كنت صغيره هل كانت هذا كان هذا الموضوع هو موجود مطروح عندها انه هي تصير تاجره او هي تدخل تجاره
1: صراحه الحوالي اغلبهم كانوا تجار وانا كنت احب يعني استقل اي الحمد لله يعني قدرت اصير يعني استقل هذا الموضوع تقريبا
0: طيب جود تحياتي إليك ريم صح؟
1: صحيح
0: أي ريم تحياتي إليك وأنا أشكر الشكر الجزيل شكرا اتصالك هلا بيك باي باي

0: صلى الله حبيبي.
1: مروان قبل شوي انقطع.
0: مروان اي مروان رحت عفتنا بنص السالفه بدنا نحكي بعدنا ويا مروان.
1: والله فتت من مكان ما انقطع منه شبكه وكثر يلا وتعب.
0: الله يسامحهم. طيب
1: الله يخليك يا حبيبي.
0: يلا
1: اللي ريت اوصله يعني انا اسف خاف اخذ وقت غيري.
0: لا لا عادي كمل مشاركتك اصلا.
1: اللي اريد اوصله خلي نقول يدي يفكر التفكير الزايد اللي هو من هو شاب لحد ما يكبر ويوصل بهاي المرحله. نتمنى انه ما حد يروح تفكير زايد.
0: ما حد يفكر تفكير زايد؟
1: اي والله التفكير زايد ماله بس امراض وقلق ما تجيب نتيجه
0: زين.
1: يعني تفكر بالرزق تفكر تفكر مثلا بالصحه بس يعني كلهم بيد رب العالمين ترى.
0: اي بس هم خو ما عوفه هيك همين غير افكر.
1: لا لا هو احنا ما نقول عوفه هيك بس اكو تفكير بس اكو تفكير فرطه
0: مناسه فاسمو تاخذ شاتك يقول لك اللي هم طبعا اعتبر يعني ترامي حضرتك والجميع اعتبر الانسان الفاشل اللي هو هذا شايف قاعد ينتظر عشان ما تفاح عدم تروح حقه لانه يقول هو ربك ربك ما حيسوي ربك مستحيل
1: هو اللي يفكر دايم انا اسف على يفكر دايم هو اللي حريص على هذا على العمل على عائلته بس اكو تفكير مفرط يعني مثلا انا بهذا شغله خفضتني وانا رح زين بهذا الشغل خفضت الشهر ويكون راتب قليل زين شلون هاي الدمر اللي
0: طبعا
1: ف برايي انه انا كشخص اللي مريت في حياتي عمري 38 سنه اشوف انه وادي اول شيء تجربه البدايه الفصل العفو البدايه
0: فرصه مستغله
1: لحد الان انا فرصه بالبدايه وصعب تتعرض بعد طبعا الوضع كله يتربى اكيد يقاد افضل انا دا اقول لك وثانيا انه هو احنا يفكر زايد مع التفكير اللي يخلي انسان عينه مش ساعه اي والله
0: لا هيش لا هيش تخلى على مخه
1: اي
0: طيب
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله هذا الجيل انه ابونا اطفالنا شبابنا انه يستعجلون ما يفكر تفكير صحيح يختار يمشي وراه لك وانا ما يفكر حاله
0: ما هو لك هو احنا خلينا نكون صريحين هو احنا اللي اكبر من عندهم اللي احنا اباء ما مشينا وراه

0: اتمنى اكون ماكو اي شاب يكررها، انه تعوف كليه
1: ايه
0: وكليه بحجم يعني مستوى انه كليه هندسه خلينا نحكي
1: ايه
0: تروح على الشيء والله ها هذا بيه مستقبل افضل، تروح على هذا الشيء تلقاه خطر وبالنسبه لحياتك يعني ممكن تفقد حياتك او مكان كانت ايام شويه صعبه على العراق تضطر تبطل وترجع على الشغل على الكليه اللي انت كنت بيها راح من عمرك ايش قد تد 3 سنين
1: بالضبط
0: يعني هاي خطوه المفروض يعني رعوني انا
1: يعني المفروض انه ما لها داعي خلاص انا مشيت بهذا وخلاص ما انتهيت
0: انه تسلب برأي اهلك
1: اي
0: يعني انا اشوف هواي اكو شباب يتصرف من حاله انه لا انا اعرف
1: اي انا اهل
0: اي انا اشوف انه هذا افضل من اهلي اهلي ما يفتهمون اهلي كبار مثل ما انا عشت لا لهم لهم لهم فد خلينا نقول حبكه احنا نقول عليه
1: صحيح اي طيب مروان الله يوفقك ان شاء الله وانا ممنون شكرا جزيلا
0: اي اسال هذا عندك شيء
1: لا خلاص اهلي بعد اختم اني ما بقى لنا وقت
0: تحياتي لك ان شاء الله دائما اوقع على اتصال
1: ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله اتشرف اني خليك دائما شنو طيب هسه خلينا اعكس لكم الحاله هسه ما الهدف من السؤال هم كانوا مسوين هذا الاعلان دعايه ما علينا بس احنا هيك عندنا هدف موضوع ان تقعد ويا نفسك وتحكي وياها وتسولف بالانجليزي يسموه تو ليت راحت عليك بس كل اللي شاركوا هسه كان الموضوع حلو بالنسبه لهم انه عادوا وهي أما مجموعة رهاصات بالطفولة أو مجموعة تفاصيل قرارات غلط انتهت حلوة هاي الحالة لو سويها أنت كشخص مرة مرتين بعمرك كل 20 سنة سويها تطلع حلوة راح تقدر تواكب خليني أجاوبكم أنا على هالسؤال أنا بالنسبة لي إذا قعدت ويا سلطان صغير عمره 19 سنين راح أقول له فد يعني اولا اقدم له نصيحه اقول له والله صعبه اقول له تصدر المشهد بعائلتك وكل شيء بالحياه فلوس راح اقول له هو لو كان يعتقد انه مو كل شيء بالحياه فلوس وحاول ان تكون أكثر محورية والطموح أو الإنجاز اللي كان في باله هو هذا الإنجاز راح يصير بس مو مثل ما أنت متخيل أفضل فلذلك كون دائما خلي دائما أفق اللي عندك وأعطي نصيحة كلش أقول لك ترى راح يصير في شخصية بعمر 25 أتمنى أن تبدي بيها من هسه لكن راح تفيدك بعدين هذا هذا الحوار اللي حكيته أني لو أرجع بالزمن يمكن حاحكي بس أني باعتقادي وأنت وكنا ما أعتقد إلى أنه سننتبه لهاي الفكرة الموضوع يختلف فإذا بالتالي لو سويها أنت كشخص كل 20 سنة سوي لك هاي اللقطة أو فكر بيها وأنت اليوم بسبب مثلا اليوم أنا بعمر العشرينات الثلاثينات الأربعينات أنا اليوم أقول أنا إذا صار عمري هالقد والله انطاني ومدني بالعمر شنو ممكن راح أقول لي باهي وين تلعبها شنو ممكن راح أقول لي أسوي أعتقد النتائج بقادم الأيام ستكون أفضل سؤال فانتازي حبيت اليوم أشارك وياكم باكر عندنا سؤال هم هيك بس مو بهالطريقة نلتقي على خير دائما تحياتي لكم باي

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشيلي فؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Tamam, tamam.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

رشيد اف ام مع طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: سيما. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: اغاني اغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة. واليوم يوم استثنائي، يوم مونديالي، يوم في حقيقة في انتظار مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم. هذا النهائي اللي الكل انتظره وأثارت الشكوك حول هذا النهائي وتفاصيل منتخب الأرجنتين بالأخص. يعني رحلة المنتخب الإسباني كانت نوعا ما أنه زينة، لكن رحلة المنتخب الأرجنتيني هنا كان بيها واي تفاصيل. المهم، مساء الحب، مساء المحبة عليكم. أنا وياكم مهيمن الأبيض، ويرافقني الغالي عمر ثائر بتغطية خاصة لنهائي مونديال 2026. شب ساعة الأيام تركض، شب ساعة أنه اجى المونديال وراح، واليوم احنا بالنهاية. شنو توقعاتكم لمباراة الارجنتين والمنتخب الاسباني؟ طبعا اليوم الان طبعا نزلت تشكيلة الفريقين. بالنسبة لاسبانيا، في حراسة المرمى راح يكون سيمون، في خط الدفاع راح يكون بورو، كوبارسي، لابورت، وكوكوريا، وايضا رودري، ورويز، لامين يامال، أولمو، باينا، وأويا راسبال، بقيادة المدرب لافوينتي. هذه التشكيلة اليوم كل ثقلها في كأس العالم. أما بالنسبة للاحتياط، عندنا اليوم غارسيا، عندنا ميرنو، مونيوز، توريس، غليسياس، نيكولاس ويليامز، جافي، يورينتي، بيدري، بينو. هذه أبرز الأسماء. أيضا حارس الأرسنال رايا، وعدنا حارس برشلونة هو غارسيا. لكن اليوم راح يعتمد لافوينتي المدرب على حارس بلباو، هو الحارس أوناي سيمون اللي هو صاحب 29 عام. طيب، وهذه أول مشاركة إله في المونديال وأول رحلة إله في مونديال كأس العالم أو مع المنتخب الوطني. راح نحكي على تشكيلة الأرجنتين، لكن نأخذ تحية عموري، خليكم يعني.

متواصلين وياكم، وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين، وفي هذه التغطية الخاصة لمونديال 2026 نهائي كأس العالم ما بين إسبانيا والأرجنتين. نجي على تشكيلة الأرجنتين بقيادة المدرب ساكولوني، وفي حراس المرمى عندنا كالمعتاد هو مارتينيز اللي أنا ما أحبه ما أعرف ليش، وفي خط الدفاع مونتيل، ريميرو، مارتينيز، أيضا عندنا ديبول، ليستر، إنزو، غوانزاليس، والظاهرة وأحد أساطير المونديال هو ليونيل ميسي ويرافقه ألفاريز. زين، وأيضا عندنا تاليا فيجو، لكن بالنسبة لتشكيلة الاحتياط عندنا مولينا واحد من أهم الأسماء، عندنا سيميوني المهاجم الأيمن، عندنا مارتينيز اللي هو مهاجم أنتر ميلان، هذا اللي سجل على إنجلترا بالوقت القاتل، هذا دائما ينزل دقيقة 80 تنقلب اللعبة، أكو تكنيك بينه وبين ميسي، فواحد من يعني مهاجم صريح، واحد من رؤوس الحربة اللي يعتمد عليهم المدرب ليونيل ساكالوني. أيضا عندنا لوبيز، عندنا ألمادا، عندنا لوسيليسو، عندنا باركو، باريديس، وأيضا قلب الدفاع أوتاميندي وسينسي، وعندنا الحراس موسو وأورولي. هذه التشكيلة اليوم اللي يعتمد عليها كالمعتاد هي تشوف أنت تشكيلة كلاسيكية 4-4-2 بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. يبدي العمل عندهم بعد دقيقة 80، يبدي التبديلات مالتهم وتبدي الغرابة للمنتخب الأرجنتيني، الشغل يبدي، تخيل الشغل يبدي وراء دقيقة 80، شاف واحد دا ينتظر إلى أن الفريق المقابل يتعب، يبدي دقيقة 80 هو يشتغل، وهذه تكررت في 3 مباريات. زين، نجي على المنتخب الإسباني اللي اليوم يلعب ب4-5-1، التكتل في خط الوسط، وأنه هم طبعا راح يركزون على أنه يمنعون الكرة توصل إلى ميسي، هي هنا الفكرة، ميسي راح يلزم شخص واحد فقط، لاعب واحد فقط، لكن هو الاعتماد أنه راح يخلون أنه على أساس ميسي ما توصل للطوبة، ميسي إذا أخذ له كرة واحدة كرتين يسوي شيء، هذا واحد من أساطير العالم. أما اليوم إذا ميسي اتوج بكأس العالم للمرة الثانية فخلص الصحافة ذكرت وقالت أنه هو راح يكون واحد من الأساطير يقفل على ملفات الأساطير كلها عند كؤوس عالم 2، يتدخل الفيفا راح يساعدوه، لا هي هنا راح تبين. طيب، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، خلينا نشوف تفاصيل هذه المباراة على ملعب نيو جيرسي في الولايات المتحدة، الملعب اللي يسع إلى 80,000 متفرج، توصل سعر البطاقة 12,000 دولار، بيها سيارة. زين، والله العظيم الحكم اللي هو الحكم السلوفيني سلافكو، من سلوفينيا اسمه سلافكو، شنو تفاصيل هذا الحكم؟ خلينا نسمع من عمرو.

طبعا بالنسبة لحكم نهائي كأس العالم هو سلافغو الحكم السلوفيني اللي هو واحد من الحكام المخضرمين اللي وصل إلى نهائيات كأس العالم 2026 اللي تجمع ما بين إسبانيا والأرجنتين. الحكم من مواليد 79 وبدأ مشواره التحكيمي عام 2000. واحدة من أبرز النهائيات اللي خاضها هي نهائي دور أبطال أوروبا موسم 23-24 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند. تولى أيضا إدارة نهائي الدوري الأوروبي موسم 21-22 بين إنتراخت فرانكفورت ورينجرز، إضافة إلى مباريات بارزة في البطولات. واحد من الحكام اللي يمتاز بالهدوء ويمتاز بالصرامة في نفس الوقت. طيب مثل هيك مباريات راح تصير بها هواي تفاصيل، حالات شد، حالات أعصاب، الضغط الجماهيري، ضغط الإعلام. اليوم الكوكب كله دا يشاهد هذا النهائي، فإحنا اليوم مقبلين على إن شاء الله تكون سهرة كروية مونديالية حلوة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب بعد هذه المعلومات وبعد ما عرفنا تشكيلة الفريقين، موجود اليوم ليونيل ميسي المعلم ولامين يامال اللي اشتهرت هذه الصورة انه هو ميسي كان قاعد يسبح لامين يامال في بالحمام. واليوم ما بين ايه هاي من شاطف اليوم لامين يامال في مواجهة ميسي، شاب متحمس موهوب نجم عالمي أمام واحد من أعظم الأساطير بعد دييغو أرماندو مارادونا والظاهرة وريكوبا وريفالدو وإلى آخره ليونيل ميسي. شخصيا أنا ضجت منه بعد مباراة منتخب المصري، لكن هو لاعب، نعم لاعب، ماكو عليه غبار. اليوم إذا كانت حالات تحكيمية حلوة ماك بها انحياز وتحيز للأرجنتين فخلاص ممكن تفاجئ إسبانيا، بس الأنظار كلها رايحة بسبب المراهنات رايحة على الأرجنتين، لأن نسبة المراهنات وصلت إلى 540 أو 43 543 مليار دولار. يعني هذه ميزانية الدول على فوز الأرجنتين وتتويج ليونيل ميسي في لقب كأس العالم.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. أنا اليوم قلبا وقالبا مع المنتخب الإسباني. أنا اليوم مع إسبانيا. لي هواي دلالات عندي في بالي. عموري اليوم شو راح أشجع؟ عموري شجع ميسي. زين. الجمهور منقسم إلى قسمين. ناس إسبانيا وناس أرجنتين. لا أنا ويا الأرجنتين يعني أقصد ويا إسبانيا. اي لا لا لا جديات والله ويا اسبانيا لان هوايه كانوا هوايه قاعد اشوفهم هم ويا الارجنتين في زمن اورتيغا وباتيسوتا وقبل كيمبس وقبل مارادونا هذول اي انا اقول لك سافيولا انا اتحدى اي واحد هسه يشجع الارجنتين يذكر سافيولا اتحدى هسه الا ما ندر مع كل احترامي للجمهور الرياضي المحب لكن بعد ارجع واقول انا بعد مباراه مصر اختلف الموضوع وصارت فضيحه في كاس العالم وفي هذا المونديال للامانه نكون واقعيين بس اليوم النهائي اللي هو الكل متشوق الى هذا النهائي شلون شنو تفاصيله فأني أريد أسمع من عندكم من تتوقع اليوم راح يكون بطل كأس العالم 2026 اليوم إسبانيا تتوج بطلا لكأس العالم لو الأرجنتين راح تتوج بطل عموري يقول عندي إحساس إسباني عندك إحساس إسباني وتشجع الأرجنتين أنا عندي إحساس الأرجنتين لكني مشجع لإسبانيا. أريد توقعاتكم الحلوة ومشاركاتكم على 0964771 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 خليكم يعني.

متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائي لكل المحبين. طبعا بالنسبة للمركز الثالث والمركز الرابع، يوم أمس توجت إنجلترا بلقب المركز الثالث بفوزها على المنتخب الفرنسي بست أهداف مقابل أربعة أهداف. مباراة حملت في طياتها 10 أهداف، تخيل مباراة واحدة 10 أهداف، كانت واحدة من أمتع المباريات، واحدة من أحلى مباريات المونديال. ومبابي، كيليان مبابي هو الهداف، صار واحد من هدافين كأس العالم برصيد 10 أهداف. البارحة سجل هدفين مبابي، وضيعت فرنسا حقيقة. عثمان ديمبلي، باركولا، مبابي سجل هدفين، أوليسي ضيع هدف محقق يعني، وديمبلي أيضا ضيع هدف. بالتالي أنه أوليسي أيضا ضيع، لكن استغلها بيلينغهام في الوقت البدل الضائع بطريقة أسطورية، وساكا سجل هدفين، هذه واحدة من الأشياء. كونسا وديكلان رايس نجم الأرسنال. فبعد هذه المباراة ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي يودع هذا المونديال، يودع المنتخب الفرنسي ويترك المجال إلى زين الدين زيدان يكون هو المدرب القادم للديوك الفرنسية ورحلتهم في كأس العالم، رحلتهم في كأس العالم المقبلة راح يبدي من هسه، راح يعمل على مدار 4 سنوات، تخيل. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل المحبين. ايش تتوقع في لنتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين في هذا المونديال، اللي هي المباراة بعد أقل من نصف ساعة من الآن بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد؟ وين راح تشوفون المباراة؟ شنو تحضيراتكم؟ احكوا لي، أريد أسمع من عندكم على 0974-1-11-05-0-11-16-11-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-5. خليكم يعني.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. نهائي كأس العالم، هذا المونديال اللي الكل ينتظره لأربع سنوات. طيب، من اليوم راح يحمل هذا الكأس؟ ومن صمم كأس العالم اللي يحلم به الجميع؟ بعد تتويج البرازيل بكأس العالم للمرة الثالثة عام 1970، احتفظت بكأس كان اسمه قبل سابقا اسمه جول ريمي، نهائيا لتعلن الفيفا بعدها مسابقة عالمية شارك بها 53 مصمم من 25 دولة لاختيار الكأس الجديد، إلى أن أجى الفائز اللي هو الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا، اللي حول كأس العالم إلى منحوتة ترمز للانتصار بتصوير شخصين يرفعان الكرة الأرضية نحو السماء. الكأس مو كلش حلو طبعا هو، لكن صمم بدقة، فهو مصنوع من ذهب عيار 18 حلزوني، ويمنحه إحساس بالحركة وكأنه يجسد لحظة رفعه بعد الانتصار. طيب، حتى هذا اليوم يبقى هذا التصميم رمز كأس العالم، رغم أنه اسم مصمم سيلفيو غازانيغا لا يعرفه الكثيرون. طيب، اليوم في هذا النهائي نتمنى يكون نهائي ممتع. أنا ما أتمنى النهائي يروح إلى ركلات الترجيح أبداً، يعني أنا ضد ركلات الترجيح حتى ما يتكرر أنه مثل ما حصل مع إيطاليا في بالتسعينات، وبالتالي خرجت إيطاليا على إيد روبرتو باجو، الرجل الذي مات واقفا أمام ركلة الجزاء بعد إضاعته لركلة الجزاء. فأنا أريد أسمع من عندكم أنتوا، أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا، اليوم شنو توقعك لهذا النهاية؟ أو اليوم البنات، أنا شفت موجة كبيرة من البنات أنه محبتهم للأرجنتين، طبعا محبتهم للأرجنتين محبتهم يعني على مود ميسي، وأيضا أنه شفت أنه المحبة إلى لامين يامال، وصاير أكواهس ومتابعة من قبل النساء لكأس العالم، وهذا فشيء أنا أشوفه حلو للأمانة، حلو إنه المرأة إنه تتوجه إلى الرياضة وتتابع كرة القدم وكأس العالم، هذا فشيء كلش حلو. شنو توقعاتكم لهذه المباراة المونديالية النهائية، الأرجنتين مع إسبانيا؟ على 0770011414 1-5، خليكم يعني.

متواصلين وياكم ونذكر بأرقام الهواتف 0782-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-0-0-100-14-100-15. وشنو توقعاتكم لمباراة الأرجنتين في هذا النهائي وإسبانيا اللي تقريبا بعد ربع ساعة من الآن وفي انتظار صافرة البداية لانطلاق نهائي كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

متواصلين وياكم، ونذكر بأرقام الهواتف 0708-011-4150-0708-116-1117-0777-0115. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو توقعك؟ توقعك إلى مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا. أنا مع إسبانيا.

طبعا تحية لكل أصدقائنا، تحية لكل مستمعينا، وإن شاء الله نتمنى لكم سهرة مونديالية حلوة. اليوم يوم استثنائي كان، هو تغطية خاصة لمونديال 2026 ما بين الأرجنتين وإسبانيا. نتمنى لكم سهرة ممتعة، وبكرة إن شاء الله راح نكون متواصلين في نصف القمر. أنا وياكم ويمن الأبيض، رافقني المبدع عمر ثائر، نقول لكم إن شاء الله سهرة مونديالية حلوة، ونقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: عمره ما
1: ربع حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونص حب إلك

زعل اللي شايف فيا اكتر من مره. ورد حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلا بعاطبه من فضه حتى لو

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
3: ماكو صوتك عني غير

0: خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يضل يجرحني

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك بجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

اليتام وتيهك واليتام عيونهم تندن انكسر قلبه بديك شلون دمك سال ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل ويبدو معاته بالعشاق بالنظرات

بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يا رحت بوقت ما رجعت جنازة، أثر خطوة غيابك ما قعد تسأل. نويت تخوني لو غريب ارتاح، حتى اقدر اجاوب ناسك تسأل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نسيت الماضي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الماي عينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرش اللي بس

يا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاقلي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاقلي تخضر ظنوني بقاع صبخه

بناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت باري. ما نسد دلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي يرمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطرة في العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. أني أصلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: لكل عاشق موسيقى.